0: ورجعنا من تاني معاكم، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة بتقول إن الحدس عند المرأة أقوى من الرجل، وأكدت دراسة علمية إن النساء أكتر من الرجالة في القدرة على تذكر المواقف العاطفية، وتذكر كمان أشياء بيعجز الراجل عن تذكرها بسهولة، خاصة اللحظات الحرجة المتعلقة بالنواحي العاطفية. النساء عامة بيستخدموا جزء من المخ أكتر من اللي بيستخدمه الراجل في تذكر الذكريات العاطفية. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا أول ست في تاريخ البشرية، كنت بفكر ربنا من ساعة ما قرر يخلق كل الكون، لكن ربنا شاف الوقت المناسب علشان يخلقني فيه. لما حس إن آدم محتاجني وشافه وحيد وكل المخلوقات مع بعض اتنين اتنين، خلقني من ضلعه وكرمني، خلقني منه علشان آدم يحبني ويهتم بيا، وبقى اسمي حواء يعني أم كل حي، يعني أنا أم البشر كلهم. غلط وضحكت عليا الحية وخدت عقابي، لكن الحل كان عند ربنا. عمل لي أنا وجوزي ملابس من الجلد وسطرني، أعطاني فرصة تانية في علاقة حية معاه.

شفنا حواء قد إيه فخورة بإنها امرأة، وإن ربنا خلقها امرأة، ومفيش جواها إحساس بأي غيرة من آدم، لأنها عارفة قيمتها وعارفة إنها متميزة، وإن من غيرها الحياة ملهاش طعم، وكان هيفضل آدم وحيد، وعارفة إن ليها مكانة خاصة عند الله، وإنه بيهتم بيها وبعلاقتها معاه. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. الله عايز يكون في علاقة خاصة بينك وبينه، علاقة متميزة. تعالي كده أنا وإنتي نمسك مع بعض ورقة وقلم ونكتب ليه أنا متميزة وإيه علاقتي مع ربنا، وبعدها صلي وطلبي إن الله يملك قلبك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة. لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الجسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

في البداية خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وفاضية وكلها مية، والظلام مليها لأن ما كانش في ضي، وكانت روح الله ترفرف على وجه المية. وقال الله إن يكون ضي، فتخلق الضي بكلمته، وشاف الله إن الضي سمح وفرق ما بينه وبين الظلام، وسمى الله الضي نهار والظلام سماه ليل، وانتهت ليلة وطلع الصبح، وهيك كمل اليوم الأول.

وخلق الله الفضاء في وسط المية، وفرق بين المية اللي تشيلها السحاب والمية اللي تغطي الأرض، وهكي كان، وسمى الله الفضاء السماء. وانتهت ليلة وطلع الصبح، وهكي كمل اليوم الثاني.

وأمر الله سبحانه وتعالى أن تتجمع المية اللي تحت السماء في مكان واحد وتظهر الوطاء الناشفة، وهيك صار. وسمى الله الوطاء الناشفة الأرض والمية المتجمعة البحر، وشاف الله الأرض شكلها سمح وكويس، وخلق الله العشب والبقوليات والشجر اللي لما نزرع زريته تطلع كيف من جديد. وانتهت ليلة وجاء الصبح، وهكي كمل اليوم الثالث.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان: الإرادة والفكر والشعور. لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أكيد بيوت زمان كانت غير بيوت النهاردة، كانت كلها زي بعض واطية لحد الأرض، ما تلقاش فيها لا ارتفاعات ولا ديكورات، ما فيهاش كماليات ولا إضاءات، بالليل تبقى عتمة تكحلها الضلمة، وفي النهار فقيرة وبسيطة يفضحها النور. برضو اللي فيها كانوا ناس زينا، عرفوا يمدوا لحافهم على قد رجليهم، عرفوا يرضوا بالموجود، وبرضو بده مفيش فرق كتير، كلنا عايشين أهي عيشة والسلام. لكن يمكن الفرق إن البيوت دي دخلها المسيح، فدخلت بكل بساطتها التاريخ، يعني هو هو نفس البيت اللي لو شفته ما تقدرش تدخله ما ترضاش بيه، لكن تعال نشوف لما كان بيدخلها المسيح كان بيحصل فيها إيه. يمكن تلاقي بيتك أنت كمان مع كل فخامته محتاج له، مع كل غناه فقير منه. يمكن يكون لسه المسيح واقف على الباب من برة وطال وقوفه، وممكن يسيبك وما يرجعلكش تاني. أشجعك تفتح له مش بس باب بيتك لكن وباب قلبك كمان. لما يدخل المسيح البيت يجي الشفاء. مرة دخل بيت واحد صياد اسمه بطرس، لقى في حركة مش طبيعية، الناس مش مبسوطة، دكتور داخل والتاني طالع، شبح المرض السخيف مخيم على البيت، الابتسامة غايبة واخدة معاها الحركة والبركة، الصوت واطي، الهمة مفيش. الصياد صاحب البيت يا عيني غلبان مش حمل مصاريف، اللي جاي رايح من قبل ما يجي. طلب المسيح يشوف المريض، طلعت حماد صاحب البيت كان عندها حمى، مفيش حاجة نفع معاها. دخل المسيح يشوفها، قال المسيح كلمته، بص في وش العيانة برحمة، وبص للحمى اللي فيها بضيق وانتهر الحمى، بيحط ايده عليها مسكت العيانة فيها وقامت زي الحصان، واللي عملت اللقمة اليوم ده كانت هي نفسها العيانة المسكينة. يمكن بيتك فيه مريض، يمكن فتحت الباب لدكاترة كتار ودفعت لغاية ما خلصت اللي حيلتك واللي حواليك واستلفت، وبقيت في رد الدين محتار، هل طلبت المسيح يزورك؟ المرض ما يقدرش يقرب من بيت فيه المسيح، المرض إذا كان بسبب خطية فيك أو ضعف يقدر يشيله المسيح. نعم بتقول إيه؟ الروشتة بسيطة خالص، صدق قدرته، مد إيدك ناحيته، أطلب كلمته، تاخد شفاه. كمان البيت اللي بيدخله المسيح يحسن سمعته، حد بس يقول إن المسيح دخل في بيت على طول تلقى كل الناس عرفت وتجمعت وعزمت نفسها على البيت. البيت اللي النهاردة مليان صمت، كل واحد فيه كاره التاني ومبعد عنه، البيت اللي قرب ينهار على صحابه بسبب سمعته، البيت اللي أقرب الناس بيخافوا يدخلوه لألا يتشبهوا من سيرته، البيت اللي كره الناس حيطان

البيت اللي دخله المسيح كمان يكرم أصحابه. أول بيت دخله المسيح بعد ولادته في المزود هو البيت اللي زاروا فيه المجوس بهداياهم. ساعتها خبط الباب، وقف النجار يوسف مذهول، فرك عينيه لألا يكون نايم وبيحلم. ناس شكلهم غريب زي الأمرة، معاهم هدايا أشكال وألوان، بيكلموه بالإشارات صحيح، لكن بيدوروا بعينيهم على حد جوه البيت، حد صغير نايم في هدوء في أحضان العذراء مريم. يدخلوا بالراحة وهم بيدفعوا يوسف من سكتهم ويركعوا قدام الطفل اللي نايم. يبص يوسف حواليه، مفيش حاجة مناسبة يقعدوا عليها، مفيش أكل مناسب يقدمه لهم من تعب السفر، حاجة بسيطة خالص ممكن يناموا عليها. لكن إيه ده كله؟ إيه اللي سايبينه في بيته ده؟ يفتح ويشوف ذهب، لبان، مر، كنوز. البيت اللي يستقبل المسيح يكرمه المسيح، والبلد اللي رفضت ابن الله تبكي على ولادها. مش ده اللي حصل مع قرية رحيل اللي معرفتش تكرم المسيح؟ سابها المسيح وبكت على ولادها من بعديه. كمان البيت اللي يدخله المسيح يملاه بالشبع. شكوة الناس النهاردة من المعايش، شكوة الناس من الأطباق الفاضية سواء في المطبخ أو اللي على السطح. الأكل موجود بس محدش قادر يشتريه، متنوع بس محدش مستطعم ليه. ليه؟ لأنه دخول المسيح للبيت يدي حتى للأكل طعم، يدي للي بياكل شهية. يمكن علشان هو اللي جايب الأكل معاه، زي ما قال أنا واقف على الباب وبخبط، لو سمع حد صوتي وفتح الباب أدخل ليه وتعشى معاه وهو معايا. يمكن علشان هو اللي بيقدم الأكل بيده المثقوبة الكريمة الحنينة، زي ما حصل مع تلميذي قرية اسمها عمواس. ويمكن علشان مفيش أكل يخلص ولا شربات وهو موجود، فالموجود يكفي المطلوب، زي ما حصل في بيت كان لسه بيتأسس في قرية قانا الجليل. ويمكن لأنه مناسبة الأكل بتبقى مش عادية، زي ما حصل في بيت لعازر بعد ما قومه من الموت، أو في حياة زكا الجديدة بعد ما اداله خلاص. كل المناسبات دي بتقول إن البركة المادية للبيت في إيد ربنا، وإن ربنا هو اللي بيقسمها بإيده بمنتهى الحكمة، وإنها لو مش منه هتخلص، وإنها لو منه هتفرح اللي يشبع بيها، مش بس تسد جوعه والسلام. يمكن بيتك بيعاني من الفلس، ويمكن بتصبر نفسك إن كل الدنيا حالها كده، المعايش صعبة على الكل، لكن ربنا عنده ليك غنى وكرامة. محدش دخل المسيح بيته وسابه خربان أو جعان. دخول المسيح هو دخول البركات الروحية والزمنية كمان. البيت اللي يدخله المسيح يديله خلاص، مش بس خلاص من الجوع أو الفقر أو المرض، لا ده حتى خلاص من الخطية اللي بقت النهاردة معششة في كل حتة في بيتك، الخطية اللي على سطح المكتب، اللي في أجهزة الميديا بتاعتك، الخطية اللي في الدرج، اللي تحت السرير، اللي فوق الدولاب، اللي ورا الصورة، اللي على الحيط. البيت اللي كل ركن فيه اتعملت فيه خطايا ونجاسة، المسيح مش هيتضايق لو دخل البيت ده. المسيح عزم نفسه على بيت زكا وقال بعد ما زاره النهاردة حصل خلاص للبيت ده. بولس وسيلة تلميذين من تلامذة المسيح دخلوا بيت سجان في مدينة اسمها فيليبي، وقالوا له إن أمنت بالرب يسوع تخلص مش بس أنت وأهل بيتك. يبقى بيتك مش مكان تطلع منه الناس على السجن، على القبر، على السفر، لكن بيتك يكون بيطلع أصحابه بعد الموت على السماء. علشان كده المسيح قال للرجل المجنون اللي شفاه ارجع بيتك، قول لأهلك قد إيه ربنا رحمك. رسالتك مع المسيح هتبتدي من هنا، تبتدي من بيتك. البيت اللي يدخله المسيح كمان يعلم فيه. قدام قرارات كتير بيوتنا بتتقسم، قدام موافقة البعض ورفض البعض الآخر ممكن بيوتنا تتقسم، والناس تعادي بعض، والدنيا تتقلب أحزاب وسياسة وشد وجذب. لكن من ضمن الأمور اللي المسيح يعملها في البيت اللي بيدخله إنه يعلم فيه كلمته. ليه؟ لأن كلمته هي اللي تضمن استمرار البيت، هي اللي تضمن استقرار البيت. واحد بتاع ربنا زمان قال لو ما بناش ربنا البيت ما تتعبش البنايين معاك. ومعروف ان البنا الشاطر حساباته مظبوطه، مسافاته متحدده، نظرته شامله لكل حاجه بيعملها. يعني باختصار، يبقى الحل في مشكله زي الخيانه الزوجيه مش بس ان الزوج يعتذر او ان الزوجه تغير من نفسها علشان تحافظ على زوجها جوه البيت، دي كلها حلول مؤقته وبسرعه ممكن تتنسي وتفضل بس المراره والذكريات اللي توجع. لكن الحل ان ربنا

يعلم أصحاب البيت ده مسافات الأمان بينهم وبين بعض، مبادئ الغفران للي يسيء فيهم للتاني. يمكن بيتك محتاج شوية صيانة، مش في الكهرباء ولا في المية، لكن في قلوب أصحابه. ادعي المسيح يدخل يعلمك تعيش ازاي مع أقرب الناس ليك اللي ممكن يكونوا دلوقتي بقوا ألد أعدائك. آمين. يا رب من جوه بيتي بندهلك، تعال زورني يا رب. عاوزك تيجي وتدخل تحت سقفي تشرفني، وإن كان بيت الطين ما كرمش يوم اسمك، لكني وسط الطين مسكين بندهلك طالب قربك. صون من فيه وارضى عليه، وكن ليه بوابه وجواه زاده. أنا في عرضك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: عندي سؤال لكم.
7: إن كان عن معاملة أهلنا لنا ادخره يا عم قاسم.
6: لا لا، سؤالي عن الكتاب المقدس وتحريفه.
8: وما هو سؤالك؟
6: كم نسخة من الكتاب المقدس موجودة في أيدي الناس؟
2: هل أنت جاد في سؤالك؟
9: طبعا جاد، أبي لا يلقي الكلام هكذا.
6: كم كتاب مقدس موجود الآن؟
8: الآن؟ قل ملايين، عشرات بل مئات الملايين.
7: ولماذا لا يكون العدد بالمليارات، ألوف الملايين؟
6: هو كذلك. أي من تلك النسخ مزور، محرف؟
2: وهل التحريف سيكون في نسخة واحدة؟ لا طبعا، في الكل.
9: فالذي يحرف لا بد أن يحرف كل النسخ.
7: يحرف نسخة واحدة ثم تطبع وتنتشر.
8: فهناك نسخ محرفة ونسخ غير محرفة إذن؟
6: ما رأيك أنت يا سمر؟
8: لا أظن، لو كانت هناك نسخ مختلفة عن الأخرى لما سكت صاحب النسخة الأصلية.
2: ولما سكت صاحب النسخة المحرفة
9: كان يطالب لنفسه بنسخة أصلية.
7: هذا معقول.
6: فالتحريف إن كان هناك تحريف يعم كل النسخ.
8: طبعا، لا أحد يقول إن التحريف تم الآن، زمان.
2: وحين تم التحريف هل كانت هناك نسخة واحدة فقط حرفت ومنها انتشر التحريف لكل النسخ التي بعدها؟
7: نسخة واحدة؟ متى كانت هناك نسخة واحدة؟
9: وقت التحريف.
6: مريم تفكر وتبحث في ادعاء التحريف وتحاول أن تصل بالعقل إلى أن التحريف مستحيل وأن الكتاب المقدس صحيح لم يتغير.
8: لو كان التحريف قد تم حين كان الموجود نسخة واحدة يكون ذلك وقت كتابة تلك النسخة. الكاتب كتب نسخة ثم سلمها لمن ينسخها ويوزعها.
2: وهل يعقل أن يحرف الكاتب ما كتب بنفسه؟
7: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب وهو ما يزال على قيد الحياة.
6: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب والجيل الأول الذي لديه النسخ الأصلية باق على الحياة.
8: فالتحريف إذن حدث بعد عدة أجيال،
2: وخلال تلك الأجيال زادت النسخ المتداولة.
7: طبعا زادت وانتشرت وكثرت.
9: كم نسخة كانت بعد ثلاثة أو أربعة أجيال مثلا؟ مئات، ألوف، وفي أي مكان، أماكن كثيرة وبعيدة، أليس كذلك؟
6: لو كنا نتحدث عن التوراة فأسفار موسى كليم الله كلها كانت متداولة بين اليهود قبل المسيح بآلاف السنين. ولو كنا نتحدث عن المزامير فالمزامير كانت تسبح في المعابد قبل مجيء المسيح أيضا بآلاف السنين. ولو تحدثنا عن العهد الجديد فقد كان متداولا منذ القرن الأول من حوالي 2000 سنة.
2: وإلى ما يقودنا ذلك؟
8: كتب منتشرة في أماكن بعيدة في بلاد كثيرة.
6: السؤال الآن، لو شاء أحد أو جماعة تحريف الكتب المقدسة، هل كان أو كانوا يستطيعون الوصول إلى كل النسخ الموجودة في كل البلاد ليحرفوها؟
8: والنسخ القديمة
9: يحرفونها؟ يحرفون كل النسخ القديمة الأصلية ويحرفون نسخا جديدة يوزعونها على الناس في كل تلك البلاد؟
2: هذا غير معقول،
7: بل مستحيل.
8: لا أظن أن ذلك ممكن.
6: إلى جانب نسخ الكتاب المقدس كانت هناك اقتباسات في كتب أخرى ظهرت كتبها الآباء الأولون من المسيحيين.
2: وهل اقتبسوا الكتاب المقدس كله؟
9: نعم تقريبا، فقد قرأت بحثا يقول أن معهدا للبحوث جمع تلك الاقتباسات فوجد أن في تلك الكتب كل آيات العهد الجديد ما عدا 12 آية فقط.
7: كل الآيات؟
9: كل الآيات يا مروان.
8: فكان على هؤلاء الذين حرفوا الكتاب أن يجمعوا ويحرفوا كل تلك الكتب أيضا،
9: وهذا مستحيل المستحيل.

0: لو لم يتحرف الكتاب كما تقولون، فعرفوني أين النسخ القديمة الأصلية؟
1: موجودة، عشرات الألوف من المخطوطات موجودة.
2: عشرات الألوف؟ كل ذلك؟
1: 9000 للعهد القديم، و5000 مخطوطة كاملة للعهد الجديد، و13000 لأجزاء منه.
3: كلها موجودة بالمتاحف الشهيرة.
4: وهل جميعها تتفق مع بعضها؟ متشابهة؟
1: إن لم تكن متطابقة تماما فهي غير متعارضة أو مخالفة.
0: وكلها تتفق مع النسخ التي في أيدي الناس الآن؟
3: نعم، كلها تتفق مع النسخ التي في أيدينا الآن.
2: وفي أي مكان توجد تلك المخطوطات؟ وهل يمكن أن يطلع عليها إنسان؟
4: يقول العم قاسم إنها بالمتاحف الكبيرة،
3: متاحة لمن يريد أن يبحثها. في متحف مانشستر أقدم مخطوطة للعهد الجديد، كتبت سنة 190 ميلادية، والكثير من شهود العيان أو أولادهم أحياء، فهي دقيقة للغاية.
1: وفي متحف بيتي مخطوطة كتبت عام 200 ميلادية، والسينائية في المتحف البريطاني، والمخطوطة الفاتيكانية بالفاتيكان والإفرامية في باريس، والمخطوطة البيزية في كامبريدج، والفريرية في واشنطن.
0: في العالم كله
2: وأمام كل الناس؟
4: أمام العلماء والباحثين طبعا،
3: وأمام كل العالم، لكل الناس في كل المتاحف الكبرى تقريباً.

0: فلماذا يقولون لنا إن الكتاب تحرف وإن النسخ كلها مزورة؟
1: مع أن المخطوطات الأصلية موجودة.
2: يطعنون في صحة تلك المخطوطات.
0: هذا كثير.
3: لا يكثر على من يريد الهدم شيء.
0: هدم ماذا؟ الديانة المسيحية؟
3: هدم عقول وأفكار الشباب المخلص الذي يبحث عن المعرفة ويسعى للوصول إلى الحقيقة.
4: أخيرا وفي عام 1947 عثرنا على مخطوطة نادرة، 11 مخطوطة معا تشمل 40,000 قطعة، وهذا الاكتشاف يطلق عليه اكتشاف قمران بالبحر الميت
1: في منطقتنا العربية.
4: نعم، في منطقتنا العربية، وبواسطة محمد غلام إعرابي ضاعت معزة له، وبينما هو يبحث عنها رمى حجرا طار وسقط في كهف أحدث دويا عليا، تبع الحجر ليجد آنية فخارية تحتوي على لفائف من جلد عليها كتابات.
2: وماذا فعل بتلك الآنية؟
3: باعها طبعا، وانتقلت من يد إلى يد حتى تلقفها العلماء وجمعوها وقرنوها بالمخطوطات القديمة الموجودة.
0: وتطابقت؟
3: تماما، بقيت في مخبئها سليمة 1900 سنة كاملة.
1: كتبت في عام 100 ميلادية؟
4: نعم، طبعا لم يعثر الراعي على كل المخطوطات، إنما الاكتشاف دافع العلماء للذهاب إلى المنطقة والبحث حتى تم العثور على كل الكتاب المقدس مكتوبا على لفائف جلدية ملفوفة في أنسجة كتانية محفوظة في أوان فخارية 20 قرنا.
3: وبعد ذلك يتهم الكتاب المقدس بالتحريف.
2: هذه معلومة جديدة جدا على الناس.
4: أبدا أبدا، كثيرون جدا يعرفون تلك المعلومة.
0: فلماذا لا يعلنونها لنا؟
3: لنبقى في شك ولتثار شكوك أكبر في صحة الكتاب المقدس.
2: لماذا؟ لماذا؟
1: تغريرا أو غشا وحربا لكل ما هو حقيقي.
0: وإنجيل برنابا ضمن تلك المخطوطات؟
4: لا طبعا.
0: لماذا؟
4: لأنه مدسوس مزيف.
0: ألم يكن برنابا تلميذا للمسيح؟
3: لا، لم يكن تلميذا للمسيح،
2: أحد حواريه.
3: ولا أحد حواريه.
1: فمن هو؟
4: رفيق لبولس الرسول، رسول حمل رسالة المسيح إلى العالم
0: وكتب هذا الإنجيل.
3: لم يكتبه.
0: قبل أن نتناول إنجيل برنابا بالبحث عندي سؤال.
4: تفضل.
0: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
1: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
2: يقصد أن لا لزوم لها.
1: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
4: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
3: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
0: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
3: من هؤلاء الذين يقولون؟
0: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي، والبيضاوي.
2: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
4: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
1: هناك آيات في النسخ،
3: نسخ التوراة والإنجيل؟
4: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
2: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
3: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
2: قل لنا يا عم قاسم.
4: مرة قادمة إن شاء الله.
5: إن شاء الله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف. أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون ليه أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجوا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان. في يوم ماشي في الطريق شاف واحد اسمه لاوي من اللي بيلم الضرائب في السوق،

0: الإحساس وحتى كلام الناس علي ما همي.
1: اللي بيلموا الضرائب في الوقت ده مكروهين جدا من الناس عشان حاجتين. الأولى شايفينهم ظلمة بيظلموهم ويسرقوهم في الفلوس اللي بيلموها ضرائب، وكمان خونة عشان بيودوا الفلوس دي للحكام الرومانيين اللي محتلين بلدهم. عشان كده كل الناس بتكرههم وبتعتبرهم نجسين وكفرة كمان. أهم من العشرين دول بتوع الضرائب دعا السيد المسيح واحد منيهم يكون ليه تلميذ. مش ده شيء غريب؟ هو واحد من دول ينفع يكون تلميذ؟ والأغرب

0: سمعني.
1: المكروه صار حبيب، واللي مالوش صاحب بقى تلميذ ومن المسيح قريب، عشان نظرة السيد المسيح للناس مختلفة، نظرة مليانة بالحب العجيب. مهما كانت حالتك، مهما قالوا الناس عنك، في اللي بيحبك وشايفك بعينين مختلفين، تحب تقابله وتمشي معاه، حياتك هتتغير. بالمناسبة لاوي ده صار متى، القديس متى اللي استخدم الروح القدس علشان يكتب الإنجيل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، وانا مربط نصي. في سنه 1985 نشر الكاتب بوب بلاك مقاله بعنوان ابطال العمل، اللي اتكلم فيها ان مصدر الالم في الحياه هو الشغل، ولو مفيش شغل الحياه كانت هتبقى جميله. الشغل بيخليك تصحى من النوم ويقل راحتك، بتتعب جدا في شغلك، وفي الاخر ما بتاخدش الفلوس اللي بتستحقها. اوقات بتشتغل شغلانات كمان مش بتحبها، وعشان الفلوس اهو بتشتغل وخلاص. وقال كمان علشان نرتاح من الالم لازم ما نشتغلش. المقاله دي نجحت جدا ولقت اهتمام كبير جدا من الناس، وترجمت لاكتر من 13 لغه حوالين العالم. من الواضح ان الشغل ملوش شعبيه قوي بين الناس. بعد سقوط عاقب الله ادم وحواء والحياه بانواع عقاب مختلفه. عقاب آدم هنلاقيه موجود في تكوين 3 وآية 17، بيقول ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، شوكا وحسكا تنبت لك. والآية دي للأسف خلت الناس تتخيل أن الشغل عقاب من ربنا، وأنه لولا سقوط آدم من الجنة كنا هنعيش زي الفل، وكانت الحياة هتبقى جميلة بأنتخة وما فيش شغل ولا تعب وحاجة جميلة. لكن الحقيقة غير كده. تعالوا نرجع لتكوين 1 ونعرف الحكاية إيه. الله ما كانش قاعد حاطط إيده على خده وبيتفرج على الكون وما عندوش شغلة ولا مشغلة، لا، الله بيحكي لنا في تكوين 1 إنه كان بيشتغل. بيقول الكتاب إن الله خلق الخليقة كلها ترتيب وبدقة وبنظام، وخلقها بست أيام، واليوم السابع أخذ أجازة. الكتاب بيقول إنه يوم راحة، تمام زي ما إحنا بنشتغل دلوقتي، بنشتغل طول أيام الأسبوع وعندنا يوم أو اتنين دولت الأجازة. حتى آدم كان اشتغل في الجنة. في تكوين 2 وعدد 15 بيقول الكتاب وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في الجنة عشان يعمل إيه؟ في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وفي عدد 19 كمان الكتاب بيقول إنه الرب أوجد شغلانة تانية لآدم. الله أحضر ليه كل الحيوانات وقال له شغلتك بقى يا بطل إنك تسميها، سمي كل حاجة باسم. السؤال بقى، طالما الله كان بيشتغل وآدم كمان كان بيشتغل، إيه اللي اختلف في طبيعة الشغل ده من دلوقتي ومن قبل السقوط؟ قبل السقوط كان آدم بيشتغل لكن ما كانش بيتعب، لكن بعد السقوط كل الشغل كان بتعب وبإجهاد. قبل السقوط آدم كان بيشتغل وبيبني ثمر شغله، لكن بعد السقوط آدم بيشتغل كتير جدا جدا جدا وياخد نتيجة أقل جدا من المفروض ياخدها. وأوقات كمان كان يزرع المفروض حاجة تطلع زرعة كويسة كان بياخد قصادها شوك. الله قبل السقوط خلى آدم يشتغل ويحس بقيمة النجاح وإنه له دور، لأنه في الأصل عايزنا ناجحين وفعالين في الحياة كلها اللي احنا عايشين فيها. الله نفسه كان بيعمل كل حاجة وبعد ما يخلقها يبص لها كده يقول الله حسنة، كان كل حاجة بيعملها يقول إنها حسنة. تعالوا نقرأ في إنجيل يوحنا وإصحاح 5. الكتاب بيقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. يعني الرب يسوع بيقول لنا إن الآب بيشتغل لغاية دلوقتي وهو كمان بيشتغل. شغلانة الله ما كانتش بس وقت الخليقة، لكن هو كمان لغاية اللحظة اللي احنا فيها بيشتغل. الآية دي اتكلمت عن حاجة جميلة قوي، إنه الأقانيم المختلفة كل واحد منهم ليهم دور بيقوم بيه، وفي الآخر متكاملين مع بعض. يعني الآب ليه دوره، والابن كمان له عمل مختلف، وروح القدس كمان ليه عمل مختلف تاني، كان بيعزي وبيشفع فينا وبيرشد زي كتاب ما بيقول. يعني الله مش بس بيعمل، لكن كل أقنوم فيه بيشتغل وبدور مختلف ومحدد جدا، لكن كلهم في الآخر متكاملين مع بعض. في الكنيسة الأولى بيحكي الكتاب إن كل شيء بينهم كان مشترك، وكان الشعب بيبيع كل حاجة عنده ويحطها عند رجلين الرسل، كانوا بياكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض وكل حاجة. فالمفروض بقى إن مفيش شغل، ما احنا بعنا كل اللي حلتنا وبناكل من الفلوس دي. الكتاب بيقول في تسالونيكي الثانية إصحاح 3 وعدد 10 إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. نعم، يعني الرسول بولس بيقول لنا في رسالة تسالونيكي إن اللي مش هيشتغل ما يأكلش. الله ما خلقناش عشان نعيش مأنتخين ومن غير شغل ومن غير عمل. الله خلقنا بأدوار محددة، عايزنا نحس بقيمة الإنجاز والعمل في حياتنا. وفي سفر الأمثال أكد الحكيم سليمان بآيات مختلفة على أهمية الشغل وترك الكسل، لدرجة أنه بيشجعنا نتعلم من النملة الصغيرة قوي وإزاي بتجمع في الصيف كل طعامها عشان تستغله للشتاء، وكل ده ومفيش عندها قائد يزقها ويجبرها أنها تشتغل. الكلام ده موجود في أمثال 6:6.
بالرغم من أن الرسول بولس قال أن من حق اللي بيشتغل بالإنجيل أنه يأكل من الإنجيل، لكن الرسول بولس كان بيدي مثال مهم جدا على أهمية الشغل وأنه لازم يشتغل. فكان بيشتغل شغلانة تانية، مش بس أنه بيبشر بالإنجيل لكن بيصنع خيام زي ما موجود في أعمال 18 وعدد 3. لو رجعنا في تكوين واحد نقدر نلخص القصة دي كلها في الآية اللي الرب بيقول فيها أنه خلقنا على صورته وشبهه. الله ما خلقش الإنسان زيه في الشكل ولا الطول ولا لون العينين، لكن خلقنا زيه في صفاته، ومش في الصفات الروحية بس. وعشان نفهمها أكتر تعال نفصصها أكتر. الله مثلث القانين، آب وإب وروح قدس، وخلق الإنسان نفس وروح وجسد. الله مبدع وبالتالي أعطى الإنسان من إبداعه، كل واحد حسب الوزن المعطالي. في واحد صوته حلو وواحد تاني بيكتب واللي بيرسم، ومفيش حد مننا ما عندوش موهبة، ممكن بس يكون لسه ما يعرفهاش، لكن أكيد موهوب ومبدع كمان. الله كمان بيشتغل وخلانا إحنا كمان نشتغل معاه في الملكوت، ويكون لنا دور في الحياة ومساعدة البشر اللي حوالينا. فأنت لو بتشتغل دكتور أنت مش بس بتاخد فلوس من شغلك، لكن بتساعد مرضى إنهم يخفوا، والمدرس بيعلم طلبة، ولو بصيت على كل الأعمال هتلاقي إنها بتديك المال وكمان بتساعد آخرين. حتى ست البيت اللي مش بتشتغل بتعمل حاجة مهمة وبتطبخ وبتقدم خدمة لآخرين، أولادها وبيتها وجوزها. الله دعانا للعمل معاه ويكون عملنا بترتيب ونظام ولياقة، والفلوس ما تكونش هي الشغل الوحيد الشاغل لحياتنا ولا الهدف الأساسي لحياتنا، لكن الهدف الأساسي إن المجد كله يعود لله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا. أعاننا الله.

قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالباً ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيراً. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

لو انت مؤمن ونفسك تخدم ومش عارف تختار خدمتك ازاي، يبقى الفيديو ده عشانك. انا هقولك الخلاصة. لو انت مؤمن ونفسك تخدم، يبقى في شوية خطوات لازم تمشي عليها عشان تعرف الخدمة المناسبة ليك. اول حاجة لازم تعرف انت بتحب ايه ومواهبك ايه، يعني صوتك حلو مثلا، ولا بتعرف تمثل، ولا ليك انك تدبر اجتماع، يعني حاجات زي كده. حاجة تانية انك لازم تختار خدمة واضحة وظاهرة. ما هو مش معقولة بعد ما تخدم وتبذل مجهود محدش هيشوف اللي انت بتعمله، ده مش منطق. الحاجة التالتة اختار خدمة ناجحة، خدمة تكون العين عليها وظاهرة كده ومنورة. ما هو انت مش معقولة لسه هتروح تدور على خدمة فيها مشاكل وتمد يد وتقومها من المشاكل اللي فيها. انت فيك اللي مكفيك اساس؟ حاسس ان الكلام ده ملوش اي علاقة بالحياة المسيحية؟ دي حقيقة. الكلام ده ملوش اي علاقة بالارسالية اللي الله ارسلنا ليها. الله دعانا ان احنا نخدمه ونخدمه من قلبنا. علشان تختار خدمتك بشكل مظبوط، يبقى لازم تقعد قدام الله الاول، لان انت هتخدمه هو. يبقى هو اللي لازم يرشدك على انك هتخدم فين وازاي ومين. هو اللي لازم يقولك ايه الخدمة المناسبة ليك، مش انت اللي بتختار. الخدمة كمان مش هدفها ابدا حب الظهور. الخدمة الحقيقية هي اللي بتكون قلبها في الخفاء. الخدمة الحقيقية هي اللي على قلبها انها تقدم كل حاجة بس عشان ترضي الله، ترضيه هو وحده. الخادم الامين والحقيقي هو اللي كل هدفه انه هو بيخدم، شايف انه بيقدم الخدمة دي للسيد وحده، نفسه بس يقبلها منه ذبيحة ويرضى بيها، هدفه بس انه يرضيه.

0: ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته، هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار

14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك، فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

ساعات يا رب بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكايتي اليوم. قصتنا اليوم كان نهار مميز بالنسبة ليا. اليوم كنت فرحان على خاطر اليوم بديت نهاري بخبر مزيان. اليوم فقت على صوت أمي وهي تزغرت. فقت وجتني أمي تجري وقالت لي اللي هي باش تولي جدة، قالت لي اللي أنا باش نولي عم. خبر فرحني برشا وفرح عائلة كاملة. فرحت لخويا ومرته اللي عندهم 3 سنين يستنوا في صغير. أنا ياما صليت من أجلهم، كنت عارف اللي ربي بيدو كل شيء وقادر على كل شيء. صوت تزغريت قومني بكري، فقلت نقد روحي ونمشي نقرأ شوية في البيبليوتيك حتى يجي وقت الكور. وهك عملت، مشيت بكري وحليت الكتاب وبديت نقرأ. قريت في سامويل الأولى إصحاح 30 وشدتني الآية السادسة واللي تقول: فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه، أما داود فتشدد بالرب إلهه. أنا كنت قريت القصة وتذكرتها، تذكرت اللي وقتها كان داود ورجاله في معسكر أخيش. العمالقة استغلوا الفرصة وهجموا وحرقوا المدينة وهزوا نساء وصغار عبيد، وربي منعهم من بعد. لكن ربي منعهم في الوقت المعين، في الوقت اللي اختاره هو والغاية يعرفها هو. ربي ما يبكرش وزيدا ما يتأخرش. هالحادثة ربي يعطي منها درس، يعطي منها درس وتأديب لداود اللي راق قدامه مدينته محروقة ونساء وصغار تهزوا واستعبدوا، اللي معاها الكل اخذتهم الصدمة، انسوا ربي وتلهوا يبكيوا. وأكيد الكل واحد فينا صارت عليه من قبل في حياته حاجة خليته يتلهي فيها، يتلهي يبكي ويتحسر، وفي إنه يحاول بمقدرته هو الشخصية وينسى ربي. داود زادوا عليه جماعته اللي حبوا يرجموه وهددوه بحياته ولاموه زادة وقالوا اللي هو السبب. احنا زادة قده من مرة حاولنا نرميو مشاكلنا على الناس ونلوجوا في الأسباب، وقت لي الحل سهل. لكن داود تشدد بالرب ووقتها كان الفرح. أنا ربي اليوم كلمني وكان لازم نوصل الرسالة لكل واحد مستحقها في عز الشدة وفي عز الحزن وفي عز المشاكل زادة. أعرف اللي لو تطلب من ربي راهو ما يخليكش، ربي عنده سلطة على كل شيء وبيديه كل شيء. زادة اليوم الصباح عرفت اللي ما فماش حاجة اسمها يأس، على خاطر اللي عند ربي مش بعيد. لكن ربي كما قلنا يعطي في الوقت المناسب، لا يبكر ولا يأخر. خلي يكون عدنا أمل ويكون عدنا ثقة في ربي. أنا اليوم عرفت السر، السر موجود في الكتاب المقدس. أعزائي المستمعين، في آخر الحلقة نحب نخلي لكم آيتين يكونوا منهج في حياتكم. الآية الأولى في عبرانيين 11:1: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. والآية الثانية نلقوها في يوحنا الأولى 5:14: وهذه هي الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا.
1: عزيزي المستمع، كنت حاب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at.radio.clv.org ولا على السيت ويب www.radio.clv.org ولا على الباج فيسبوك سيلافي راديو.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: اهلا بكل مستمعينا وحلقه جديده من برنامجكم بصمه في الحياه. هنعرفكم النهارده بضيفتنا معانا. نتعرف بيكي.
1: انا مونيكا، خريجه فنون جميله عماره، حاليا بشتغل مهندسه معماريه.
0: طيب يا مونيكا، كنا بنسمع السونج والكلام اللي سمعناه من شويه، في حاجه في الاغنيه فرقت معاكي او حسيتي كده بجمله معديه؟ انا بفكر فيها في شغلي او بفكر فيها في الحياه عموما، او ده فعلا فكري ناحيه الموضوع ده، او اي حاجه فرقت معاكي؟
1: هي كلماتها كلها حلوه قوي، بس لفتني قوي القرار. بيقول يا باش مهندس يا اللي بنيت بيوت الناس بالضمير،
0: بنقدر دورك في الحياة وبجد
1: انت فضلك كبير. بص، ساعات كتير قوي بحس انه يعني هو هنا بيتكلم طبعا على المهندس المعماري اكتر، بس ومعنا مهندس مدني وكهرباء وميكانيكا، يعني كل ده بيعمل مباني. بس لو هتكلم على وظيفتي انا كمهندس معماري، بحس الموضوع يعني اكبر من ان هو مجرد وظيفة. يعني المهندس ده هو اللي بيصمم أو بيبني البيوت اللي بتعيش فيها الناس، فهو تقريبا بيشكل حياتهم، يعني هو بيسيب بصمة في حياة البني آدمين دول. فحسيت قوي القرار أنه يعني هو مش مجرد وظيفة، دي حاجة
0: مهمة قوي في حياة الإنسان. أن كلامك لفت انتباهي أنه قد إيه فعلا ممكن ناس بتحب تسكن في ستايل بيوت معينة، وناس بتحب مثلا عندها قدرة ان هي تسكن مثلا في اماكن تكون مليانة براحة وهدوء بشكل معين، ما شبه الفيلل والشاليهات والكلام ده. فاللي هو انت ممكن تكون بتساعد في تشكيل حياتنا، وكون بتأثر على حياتنا بشكل كبير. يعني ايه اجمل من انه الواحد وهو راجع من الشغل وداخل مثلا على بيته يلاقي انه مثلا العمارة الوانها جميلة وشكلها تحفة وتدي منظر جميل مع السماء مثلا او الشمس وهي جاية بطريقة معينة. يعني دي حاجة حلوة في حياة الانسان انه يشوف

0: المكان بيأثر في نفسية البني آدم قوي. يعني أي حد درس تصميم هيبقى دارس أنه ممكن فراغ الأوضة لو النسب بتاعته مش مظبوطة تأثر في نفسية الطفل لو اتولد فيطلع عنده مشاكل. بجد
1: ده حلو قوي، ده في صميم شغلك ودنيتك
0: أكبر بكتير من أنه هو يكون أوضة أربع حيطان وسقف وأرض. يعني
1: الكلام ده حلو جدا، وانه فعلا يعني احنا محتاجين ان احنا نفهم قد ايه المهندس ده يعني اللي بيبني البيوت واللي بيعمل ديكور اوقات جوه بيوتنا، ده حد بيأثر فينا وفي نفسياتنا وفي مودنا وفي مزاجنا واحساسنا بالامان. طيب انت يا مونيكا كمهندس نقدر مهندس معماري، ايه اهم المواصفات اللي انت شايفاها تبقى كويسة في شخصية المهندس؟ يعني حاسة انه شخصية المهندس محتاج يبقى فيها ايه؟
0: انا حاسة ان هو ما ينفعش يكون انسان تقليدي، وان هو بيطبق شوية قوانين، لازم يكون بيحط نفسه مكان الانسان اللي هيكون موجود جوه الفراغ ده، ايا كانت دي عمارة او مبنى، ايا كان وظيفته. لانه اي واحد يعني دارس عمارة هيكون فاهم كويس قوي ان هو محتاج يدرس حاجات كتير قوي زي التهوية والمكان والتوجيه وحاجات كتير قوي عشان يكون بيريح البني ادمين اللي جوه المكان ده.
1: طيب ايه صفات ضرورية شايفاها لازم تبقى موجودة في المهندس؟
0: الأمانة، لازم يكون شخص أمين في شغله، لأن هو يعتبر في إيده حياة ناس كتير. يعني مش بس حياتهم إن هو ممكن يموتهم، بس حياتهم إن هو تقريبا بيبني جزء في حياتهم، فهو لازم يكون أمين في كل حاجة بيحطها في الرسم أو بيحطها على الحقيقة. يعني
1: ده حقيقي، وكمان لأنه لو يعني حصل وإنه هو مهتمش بالجودة بتاعت المواصفات المفروض يمشي عليها من أسمنت مظبوط ونسب مظبوطة وطوب كويس ومحطش التسليح الصح، ده هيأثر على حياة الإنسان، وممكن يبقى في العمارة ناس كتير، فده طبعا كله هيودينا في حتة مش أحسن حاجة
0: أكيد.
1: طيب لو كان المهندس عنده مشكلة في حتة الضمير ومش بيراقب البنى كويس ومش بيهتم بأنه يبقى مع العمال ويفهم إيه اللي بيحصل، واتفقنا أنه ده هيودينا في حتة مش لطيفة، تحبي تقولي حاجة للمهندس اللي بيعمل كده مونيكا، أو ليكي رسالة تقدري توصليها لأي حد بيكون مش بيهتم بشغله هو مهندس؟
0: بص، اولا يعني ممكن اقولها بصوره عامه، مش للمهندس بس، اي حد بيكون مش امين في شغله تقريبا مش بيكبر في شغله، او ربنا بيبقى شايف ان هو مش امين فمش بيديله الاعلى من اللي هو فيه. يعني مش عايزه احبطه واقول ان هو هينزل عن المستوى اللي هو شغال فيه، بس على قد ما انت كنت امين في شغلك على قد ما ربنا باركك اكتر، على قد ما كبرت اكتر وعليت اكتر. لو هنتكلم على المهندس بس، ف لا، دي أمانة، وانت في ايدك زي ما بتقول يعني ارواح ناس او حياة ناس، فلو انت ما كنتش امين فيها يعني دي هتتحسب عليها فوق، ولو حصل اصلا خسائر على الارض هنا ليك حساب هنا في الارض برضو. هيجيبوك يعني.
1: ايوه انا عارف، وشفت قصص ناس يعني وحاجات كده. طيب يا مونيكا، واحنا من شويه بنسمع الاغنيه لما جت الحته بتاعت يا باش مهندس انا نفسي تصمم مكان في الروف، فاكراها علشان لو الظروف حكمت تنام فيه
0: الضيوف.
1: لقيتك بتضحكي قوي، ف ايه الروف ده؟ ليه ضحكتي قوي في الاغنيه لما سمعتيها؟
0: لا، اصل احنا بنينا عندنا الروف بتاعنا
1: بجد.
0: يعني احنا لسه واخدين الشقه دي من سنتين مثلا، وما كناش اصلا موافقين، هي في الدور ال11 في اخر دور في العماره، فما كناش عايزين ناخدها لانه النور بيقطع والاسانسير باي هيبوظ وكل حاجه كده، بس الراجل قال لنا يعني لو خدتوا اخر دور دي هنديكم معاه روف وهيبقى ينفع ان انتوا تبنوا فيه.
1: اوكي، اغراكوا يعني من
0: فخدناه، وهو بابا اصلا مهندس معماري برضو.
1: حلو قوي.
0: فهو يعني خدنا الشقه بالروف بتاعها، وهو بنى فوق زي اوضه كده للخلوه، يعني هو بناها علشان اللي فينا يحب ياخد خلوته او كده بيطلع فوق، او لما بيقولنا ناس حابين يصلوا او يتناقشوا في موضوع روحي او كده كنا بنطلع الاوضه دي يعني. فالموضوع كان بركة يعني، ربنا باركنا بيها.
1: حلو قوي. طيب يا مونيكا، ممكن تحكي لنا لو في اي موقف فاني حصل معاكي في الروف، او بتفتكري عنها اي ذكريات بتضحكك مثلا او كده؟
0: بص، هو اصلا يعني في بره الاوضه دي

0: مكان زي صالة كده أو حاجة ساعات بنطلع نقعد فيه عادي يعني.
1: أوكي.
0: فأيام مشروع التخرج بتاعي كنت جايبة واحدة صاحبتي كانت مبيتة عندي وقاعدة أنا وهي فوق وفرشين اللوح بقى وقاعدين نشتغل وكده. وبعدين سمعنا صوت، هو علشان تبني فوق سطح العمارة ما ينفعش ان انت تبني سطح علشان ده بيتقل احمال، فده كده غير قانوني يعني. كنا عاملين السطح زي صاج كده، فاحنا قاعدين شغالين الساعة 3 الفجر وبعدين سمعنا صوت خطوات يعني اللي هو فوق السطح تب تب تب تب وماشية جامدة قوي. فهي بتقولي مونيكا في حرامي. فانا رد فعل يعني التلقائي اللي انا خدته ان انا رحت نزلت صوت ونزلت تحت وسبت صاحبتي فوق وقفلت باب الشقة.
1: اوكي.
0: فروحت نزلت بقى، رحت مصحية بابا في عز النوم بقى، بابا قوم ده في حرامي فوق وانا سايبه مرنة فوق. بس فبابا طلع وبعدين هو نزل صاحبتي بقى وسبناه فوق يعيش بقى يشوف في ايه فوق. المهم ان هو طلع فور
1: في الاخر.
0: بس هو يعني كان ماشي بسرعه فوق السج والصوت عامل ايكو جامد، فاحنا افتكرنا بقى يعني انسان ماشي فوق السطح يعني.
1: لا بجد في حاجات بتحصل كده بتسيب ذكريات، يعني مش عارف اقول لطيفه ولا ايه، بس انا لو يعني حصل لي كده
0: بالنسبه لها هي مش لطيفه خالص.
1: بالنسبه لصاحبتك مش الطف حاجه طبعا،
0: سبتها تقريبا خلاص.
1: مونيكا احنا النهارده انبسطنا بالكلام معاكي واستفدنا جدا، وبرضو سمعنا حاجات فاني، انا عن نفسي انبسطت وصعبت عليا صاحبتك بس ضحكت. وبشكر كل المستمعين على راديو مظبوط، واستنونا في حلقة تانية من بصمة في الحياة.

في احتضار يلتفت اللص المصلوب للمخلص المصلوب، وفي انكسار يقول: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ فتأتيه الإجابة الفورية بالمراحم الإلهية من فم يسوع فادي البشرية: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. اليوم يا للسرعة، تكون معي يا للصحبة، في الفردوس يا للرفعة. إنها نعمة الله الغنية الموجهة لكل نفس شقية، إنها لي ولك ولكل إنسان يأتي في توبة وإيمان بالمسيح ابن الله معطي الحياة الأبدية.

الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: العودة إلى الله. وفي ذلك الوقت عينه حضر بعضهم وأخبروه عن أهل الجليل الذي قتلهم بيلاطس، فخلط دماءهم بدماء ذبائحهم. فرد عليهم قائلا: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خاطئين أكثر من أهل الجليل الباقين حتى لاقوا هذا المصير؟ أقول لكم لا، ولكن إن لم تتوبوا أنتم فجميعكم كذلك تهلكون. أم تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان فقتلهم كانوا مذنبين أكثر من جميع الساكنين في أورشليم؟ أقول لكم لا، ولكن إن لم تتوبوا أنتم فجميعكم كذلك تهلكون. ثم ضرب هذا المثل: كان عند أحدهم شجرة تين مغروسة في كرمه، فجاءها طلبا للثمر فما وجد شيئا، فقال للمزارع: هذه 3 سنين وأنا أقصد هذه التينة طلبا للثمر فلا أجد شيئا، اقطعها، لماذا نتركها تعطل الأرض؟ ولكن المزارع أجابه قائلا: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب التربة من حولها وأضع سمادا فلعلها تنتج ثمرا، وإلا فبعد ذلك تقطعها. شفاء امرأة في يوم السبت. وكان يعلم في أحد المجامع ذات سبت، وإذا هناك امرأة كان قد سكنها روح فأمرضها طيلة 18 سنة، وكانت حباء لا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة، أنت في حل من دائك. ووضع يديه عليها فعادت مستقيمة في الحال ومجدت الله. إلا أن رئيس المجمع وقد فار غضبه لأن يسوع شفى في السبت قال للجمع: في الأسبوع 6 أيام يسمح فيها بالعمل، ففي هذه الأيام تعالوا واستشفوا لا في يوم السبت. فرد عليه الرب قائلا: يا مراؤون، ألا يحل كل واحد منكم يوم السبت رباط ثوره أو حماره من المزود ويذهب به فيسقيه؟ وأما هذه المرأة وهي ابنة لإبراهيم قد ربطها الشيطان طيلة 18 سنة، أفما كان يجب أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ وإذ قال هذا خجل جميع معارضي، وفرح الجمع كله بجميع الأعمال المجيدة التي كان يجريها. عدم إيمان يهود كثيرين. وفي أثناء الاحتفال بعيد تجديد الهيكل في الشتاء، كان يسوع يتمشى في الهيكل في قاعة سليمان، فتجمع حوله اليهود وقالوا له: حتى متى تبقين حائرين بشأنك؟ إن كنت أنت المسيح حقا فقل لنا صراحة. فأجابهم يسوع: قلت لكم ولكنكم لا تصدقون، والأعمال التي أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لا تصدقون لأنكم لستم خرافي. فخرافي تصغي لصوتي وأنا أعرفها وهي تتبعني وأعطيها حياة أبدية فلا تهلك إلى الأبد ولا ينتزعها أحد من يدي. إن الآب الذي أعطاني إياها هو أعظم من الجميع، ولا يقدر أحد أن ينتزع من يد الآب شيئا، أنا والآب واحد. فرفع اليهود مرة ثانية حجارة ليرجموه، فقال لهم يسوع: أريتكم أعمالا صالحة كثيرة من عند أبي، فبسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابوه: لا نرجمك بسبب أي عمل صالح، بل بسبب تجديفك، لأنك تجعل نفسك الله وأنت إنسان. فقال لهم يسوع: أليس مكتوبا في شريعتكم أنا قلت إنكم آلهة؟ فإذا كانت الشريعة تدعو أولئك الذين نزلت إليهم كلمة الله آلهة، والكتاب لا يمكن أن ينقد، فهل تقولون لمن قدسه الآب وبعثه إلى العالم: أنت تجدف لأني قلت أنا ابن الله؟ إن كنت لا أعمل أعمال أبي فلا تصدقوني، أما إن كنت أفعل ذلك فصدقوا تلك الأعمال إن كنتم لا تصدقونني أنا. عندئذ تعرفون ويتأكد لكم أن الآب في وأنا فيه. فأرادوا ثانية أن يلقوا القبض عليه، ولكنه أفلت من أيديهم ورجع إلى الضفة المقابلة من نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد من قبل، وأقام هناك. فجاء إليه كثيرون وهم يقولون: ما عمل يوحنا آية واحدة، ولكن كل ما قاله عن هذا الرجل كان حقا، وآمن به كثيرون هناك. الباب الضيق. واجتاز في المدن والقرى واحدة بعد واحدة يعلم فيها وهو مسافر إلى أورشليم. وسأله أحدهم: يا سيد، أقليل عدد الذين سيخلصون؟ ولكنه قال للجميع: ابذلوا الجهد للدخول من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيسعون إلى الدخول فلا يتمكنون. فمن بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب، وتبدأون بالوقوف خارجا تقرعون الباب قائلين: يا رب افتح لنا. فيجيبكم قائلا: لا أعرف من أين أنتم. عندئذ تبدأون تقولون: أكلنا وشربنا بحضورك وعلمت في شوارعنا. وسوف يقول: أقول لكم لا أعرف من أين أنتم، اغربوا من أمامي يا جميع فاعلي الإثم. هناك سيكون البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله، وأنتم مطروحون خارجا. وسيأتي أناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله، فإذا آخرون يصيرون أولين، وأولون يصيرون آخرين. حزن السيد المسيح على أورشليم. في تلك الساعة نفسها تقدم إليه بعض الفريسيين قائلين له: أنجو بنفسك، أهرب من هنا، فإن هيرودس عازم على قتلك. فقال لهم: اذهبوا قولوا لهذا الثعلب: ها أنا أطرد الشياطين وأشفي المرضى اليوم وغدا، وفي اليوم الثالث يتم بي كل شيء، ولكن لابد أن أكمل مسيرة اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي إلا في أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك معا كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، ولكنكم لم تريدوا. ها إن بيتكم يترك لكم خرابة، وأقول لكم إنكم لن تروني أبدا حتى يأتي وقت تقولون فيه: مبارك الآتي باسم الرب. السيد المسيح في بيت الفريسي. وإذ دخل بيت واحد من رؤساء الفريسيين في ذات سبت ليتناول الطعام، كانوا يراقبونه، وإذا أمامه إنسان مصاب بالاستسقاء، فخاطب يسوع علماء الشريعة والفريسين وسألهم: أيحل إجراء الشفاء يوم السبت أم لا؟ ولكنهم ظلوا صامتين، فأخذه وشفاه وصرفه. وعاد يسألهم: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر يوم السبت ولا ينتشله حالا؟ فلم يقدروا أن يجيبوه عن هذا. وضرب للمدعوين مثلا بعدما لاحظ كيف اختاروا أماكن الصدارة، فقال لهم: عندما يدعوك أحد إلى وليمة عرس فلا تتكئ في مكان الصدارة، إذ ربما كان قد دعا إليه من هو أرفع منك مقاما، فيأتي الذي دعاك ودعاه ويقول لك: أخلي المكان لهذا الرجل، وعندئذ تنسحب بخجل لتأخذ المكان الأخير. ولكن عندما تدعى فاذهب واتكئ في المكان الأخير، حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك: يا صديقي قم إلى الصدر، وحينئذ يرتفع قدرك في نظر المتكئين معك، فإن كل من يرفع نفسه يوضع، ومن يضع نفسه يرفع. وقال أيضا للذي دعاه: عندما تقيم غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا جيرانك الأغنياء، لئلا يدعوك هم أيضا بالمقابل فتكون قد كوفئت. ولكن عندما تقيم وليمة ادعوا الفقراء والمعاقين والعرج والعمية فتكون مباركا، لأن هؤلاء لا يملكون ما يكافئونك به، فإنك تكافأ في قيامة الأبرار.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.
1: هل ليسوع مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه رباً لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

صلوات لا ينبغي أن نصليها. أسرعوا فنسوا أعماله، لم ينتظروا مشورته، بل اشتهوا شهوة في البرية وجربوا الله في القفر، فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. المزمور 106، الآيات من 13 إلى 15. لقد فدى الله شعب إسرائيل وأخرجه من مصر. لقد أجرى معجزات مذهلة لأجلهم، كما أعد لهم كل احتياجاتهم لوقت تجوالهم في الصحراء، ولم يكن لديهم احتياج لم يسدده. لكن شعب إسرائيل ارتكب خطأين مأساويين. أولهم كان النسيان، أسرعوا فنسوا أعماله، والثاني هو نفاد الصبر، لم ينتظروا مشورته. كان الطعام الذي قدمه الله لإسرائيل هو المن، خبز السماء، الذي سد احتياجهم للغذاء بالكامل. لكن الشعب احتقر هذا التدبير الخارق للطبيعة، وبسبب شهيتهم المفرطة طلبوا اللحوم بدلا من ذلك. ردا على ذلك أرسل الله ريحا تحمل طيور السمان إلى معسكرهم، حتى وجدوا أنفسهم غارقين في أسراب طيور السمان. وعندما بدأ الناس يتغذون على طيور السمان أصيب كثيرون بالمرض وماتوا. وعلى هذا يعلق كاتب المزمور قائلا: فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. يجب علينا أن نتعلم مما حدث مع شعب إسرائيل، وأن نحتذر من هذين الخطأين المرتبطين بالنسيان ونفاد الصبر. نحن أيضا يمكن أن نميل إلى احتقار تدبير الله والشعور بأننا نعرف أفضل مما يفعل هو ما نحتاج إليه، ثم نبدأ في فرض رغباتنا الذاتية على الله في الصلاة. في مثل هذه الحالة أسوأ شيء يمكن أن يفعله الله لنا هو أن يستجيب لطلبنا، لأنه إذا فعل ذلك فسوف ينتج عنه هزال في نفوسنا. يا رب، لا أريد أبدا أن أطلب منك طلبا إذا استجبت له سينتج هزالا في نفسي.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Welcome our listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: We're glad you joined us today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا اليوم.
0: We are in the midst of a series of messages on the life of Abraham.
1: نحن في قلب سلسلة من الرسائل عن حياة إبراهيم.
0: We call it the journey of faith.
1: نسميها رحلة إيمان.
0: And today I want to begin by saying that quarrels, disputes, arguments and fights are all often the result of division.
1: وأود أنني أبدأ حديث اليوم بالقول إن المشاجرات والخلافات والمجادلات والمحاربات والمنازعات كثيرا ما تنتج الانقسام والانفصال المؤلم.
0: The well-known name Franklin Roosevelt once said,
1: الاسم المشهور فرانكلين روزفلت قال مرة,
0: There is nothing I love as much as a good fight.
1: لا يوجد أحب عندي من معركة جيدة.
0: Quarreling and fighting comes naturally to all of us.
1: الشجار والعراك يأتي طبيعيا لنا جميعا.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because each of us are naturally born preferring to go for the jugular than to give in.
1: لأنه من الطبيعي أن كل منا يولد وهو يفضل المشاجرة والنضال أكثر من الرضوخ والتسليم.
0: This rambunctious nature was seen first between Cain and Abel.
1: وشوهد هذا الطبع الحرون أو صعب المراس أولا بين قايين وهابيل.
0: And has come to us through the law of heredity.
1: ووصل إلينا خلال قانون الوراثة.
0: People quarrel over all kinds of things.
1: الناس يتشاجرون حول كل الأنواع من الأشياء.
0: Some quarrel over ideas and opinions.
1: فالبعض يتشاجر حول الأفكار والآراء.
0: As it happened between Paul and Barnabas.
1: كما حدث بين بولس وبرنابا.
0: Some quarrel over jealousy and envy.
1: والبعض يتشاجر بسبب الحقد والحسد.
0: As it happened between Moses and his sister and brother.
1: كما حدث مع موسى وأخته وأخيه.
0: Moses' brother Aaron and sister Miriam quarreled with Moses about his wife.
1: فلقد تشاجر هارون أخو موسى ومريم أخته مع موسى بسبب زوجته.
0: But in reality they were envying his authority.
1: ولكنهما في الحقيقة كانا يحقدان عليه ويحسدانه على سلطته.
0: But most quarrels happen over money.
1: ولكن معظم المشاجرات تحدث بسبب المال.
0: That is money in all forms and material possessions of all kinds.
1: المال بكافة أشكاله والممتلكات المادية بكل أنواعها.
0: Money is the number one cause of domestic quarrels.
1: المال هو السبب الأول لكل المشاجرات المنزلية.
0: The Bible gives us example after example of how money and possessions blind the eyes of people.
1: يقدم لنا الكتاب المقدس مثالا بعد الآخر عن كيف أعمى المال والممتلكات عيون الناس.
0: Even God's people.
1: حتى شعب الله.
0: And the results were often disastrous.
1: وكثيرا ما كانت النتائج مدمرة.
0: Love of money breaks up families.
1: محبة المال تحطم العائلات.
0: Love of money destroys friendships.
1: محبة المال تدمر الصداقات.
0: Love of money causes wars and fights, domestic and otherwise.
1: محبة المال تسبب الحروب والمعارك الأهلية وغيرها.
0: Abraham and his nephew Lot, who had a relationship that was closer than father and son, had to part company.
1: إبراهيم وابن أخيه لوط اللذان كانت علاقتهما معا أوثق من علاقة الأب بابنه اضطرا أن يفترقا.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because of Lot's greed.
1: بسبب طمع لوط.
0: In the last message we saw Abraham, Sarah and Lot and their clan departing Egypt in shame because Abraham was out of the will of God.
1: في رسالتنا الماضية رأينا إبراهيم وسارة ولوط وعشيرتهما يرحلون من مصر بالعار لأن إبراهيم كان خارج إرادة الله.
0: But something happened in Egypt.
1: ولكن شيئا ما حدث في مصر.
0: What was it?
1: ماذا كان ذلك الشيء؟
0: Genesis 13:2 tells us why.
1: يخبرنا سفر التكوين في الأصحاح الثالث عشر والعدد الثاني عن السبب.
0: Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold.
1: أبرام كان غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب.
0: Abraham did well in Egypt.
1: لقد أفلح إبراهيم واغتنى في مصر.
0: In verse 3, Abraham finally returns to Bethel.
1: وفي العدد الثالث نرى إبراهيم في النهاية يعود إلى بيت إيل.
0: Literally means the house of God.
1: والمعنى الحرفي لبيت إيل هو بيت الله.
0: He now had come back from where he had fallen.
1: وقد عاد الآن إلى المكان الذي كان قد سقط عنده.
0: Now he had returned to where he belonged.
1: الآن عاد إلى حيث كان ينتمي.
0: Now he had come back from where he had left off fellowshipping with God.
1: الآن عاد إلى المكان الذي كان عنده قبل أن يفقد الشركة مع الله.
0: My listening friend,
1: أيها الصديق المستمع,
0: the best thing you can do when you spiritually fall off is to go back to the same place where you had fallen.
1: أفضل ما يمكن أن تعمله عندما تسقط روحيا هو أنك تعود إلى نفس المكان الذي سقطت عنده.
0: And there you wait for new instructions.
1: وأن تنتظر هناك تعليمات وإرشادات جديدة.
0: Abraham had to physically come back.
1: عاد إبراهيم جسدياً.
0: Abraham had to come back mentally.
1: وعاد إبراهيم ذهنياً وعقلياً.
0: Abraham had to come back spiritually.
1: وعاد إبراهيم روحياً.
0: Abraham had come back seeking the will of God.
1: وعاد إبراهيم يطلب إرادة الله من جديد.
0: Abraham had now returned to the place of obedience.
1: عاد إبراهيم الآن إلى مكان الطاعة.
0: And he bowed before the Lord.
1: وانحنى أمام الرب.
0: And he waits upon the Lord.
1: وها هو ينتظر الرب.
0: In that order.
1: بهذا الترتيب.
0: It is of the mercy of God that he overrules our foolishness when we repent.
1: إنها رحمة الله الذي يسيطر على حماقتنا عندما نتوب إليه.
0: It is the graciousness of God that forgives our stupidity when we turn back to him.
1: وهي نعمة الله أنه يغفر لنا غباوتنا عندما نعود إليه.
0: Every new day there is a new beginning for each of us.
1: في كل يوم جديد هناك بداية جديدة لكل واحد منا.
0: In verse 4 of Genesis 13,
1: في العدد الرابع من الأصحاح الثالث عشر من سفر تكوين,
0: Abraham publicly declares his dependence upon God and calls on the name of the Lord.
1: يعلن إبراهيم جهارا عن اعتماده على الله ويدعو باسم الرب.
0: I don't know what Abraham said when he called upon the name of the Lord.
1: أنا لا أعرف ماذا قال إبراهيم عندما دعا باسم الرب.
0: But perhaps he echoed Psalm 51.
1: لكن ربما ردد صدى المزمور الحادي والخمسين.
0: As Abraham repents, his heart becomes overwhelmed with the joy of the Lord and the joy of forgiveness.
1: وإذ يتوب إبراهيم يصبح قلبه مغمورا بفرح الرب وبفرح الغفران.
0: But something is about to happen to him that will break his heart.
1: ولكن شيئا ما على وشك أن يحدث له سيحزن قلبه.
0: The man whom he loved as a son and grew closer to him than a brother was about to be wrenched out of his life.
1: الرجل الذي أحبه كابن وكان أكثر التصاقا به من أخيه كان على وشك أن ينتزع منه.
0: While this was extremely painful, it was a necessary move.
1: ومع أن هذا كان مؤلما جدا إلا أنها كانت حركة ضرورية.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because Lot was a man whose priorities were radically different from his God-fearing uncle.
1: لأن لوط كان رجلا تختلف أولوياته اختلافا جذريا عن عمه الذي كان يخاف الله.
0: Money has now come between Lot and Abraham.
1: لقد توسط المال الآن بين لوط وإبراهيم.
0: We say blood is thicker than water.
1: ونحن نقول إن الدم أكثر كثافة من الماء.
0: But money proved to be the most effective blood thinning known to mankind.
1: ولكن المال هو أكبر مؤثر عرفه الإنسان ليجعل الدم رقيقا.
0: I have seen how money creates more conflict and more division and more quarrels and more tension and more heartache than anything else in the world.
1: ولقد رأيت كيف يخلق المال مزيدا من الصراع ومزيدا من الانقسام ومزيدا من المشاجرات ومزيدا من التوتر ومزيدا من الصداع أكثر من أي شيء آخر في العالم.
0: Had Abraham and Lot been struggling to make a living,
1: لو أن إبراهيم ولوط كانا يكافحان من أجل الرزق,
0: had they not become rich and prosperous,
1: ولو لم يكونا قد أصبحا غنيين ومتيسرين,
0: their focus would have been on surviving.
1: لكان اهتمامهما يتركز على مجرد البقاء على قيد الحياة.
0: Their priority would have been on cooperating together.
1: ولكانت أولويتهما هي التعاون معا.
0: Their eyes would have been on the Lord.
1: ولاتجهت أعينهما إلى الرب.
0: But now they had money.
1: ولكن الآن معهما المال.
0: My listening friends, let me tell you something about money and prosperity when it rules supreme.
1: أيها الأصدقاء, دعوني أقول لكم شيئا ما عن المال والرخاء الاقتصادي عندما يتحكمان ويسودان.
0: Money and prosperity does not only create conflict in families, it also create conflicts in Christian work.
1: المال والرخاء الاقتصادي لا يخلق الصراع في العائلات فحسب, بل إنه يخلق الصراع أيضا في العمل المسيحي.
0: Money can divide families and tear them apart.
1: المال يستطيع أن يقسم العائلات وأن يمزقها.
0: Money can divide Christian brothers and sisters and break their bond of peace.
1: المال يمكن أن يقسم الإخوة والأخوات المسيحيين وأن يمزق رباط السلام بينهم.
0: Money can create enemies faster than any other element.
1: المال يمكن أن يخلق عداوات أسرع من أي عامل آخر.
0: Now remember that both Abraham and Lot became rich.
1: والآن تذكر أن كل من إبراهيم ولوط قد صار غنيا.
0: But there was a fundamental difference between the two.
1: ولكن كان هناك اختلاف أساسي بين الاثنين.
0: Abraham possessed the flock did not possess him.
1: كان إبراهيم يمتلك قطعان المواشي ولكن قطعان المواشي لم تكن تمتلكه.
0: Lot on the other hand let the flock own him.
1: أما لوط من الناحية الأخرى فقد سمح لقطيع المواشي أن يمتلكه.
0: Lot was an example of a Christian believer who is possessed by his possession.
1: كان لوط مثالا للمسيحي المؤمن الذي تمتلكه ممتلكاته.
0: Lot was an example of a Christian believer who was more concerned about his financial prosperity than the prosperity of his spiritual life.
1: كان لوط مثالا للمسيحي المؤمن الذي كان يهتم بازدهاره المالي أكثر من ازدهار حياته الروحية.
0: Lot allowed his success in Egypt to turn his head from godly endeavors to worldly pleasures.
1: سمح لوط لنجاحه في مصر أن يحول رأسه من المساعي الإلهية إلى المسرات العالمية.
0: You never read that Lot ever built an altar for God.
1: فأنت لا تقرأ أبدا أن لوط بنى يوما ما مذبحا.
0: You never read that Lot ever came back to God.
1: ولا تقرأ أبدا أن لوط عاد يوما ما إلى الله.
0: You never read that Lot ever sought forgiveness from God.
1: ولم تقرأ أبدا أن لوط طلب مرة الغفران.
0: The tragedy is that Lot never followed the example of Abraham.
1: المأساة أن لوط لم يتبع أبدا مثال إبراهيم.
0: And as we shall see in the next message, that while Abraham gave 10% of all his possessions to Melchizedek, Lot did not give anything.
1: وكما سوف نقرأ في الرسالة القادمة أنه بينما قدم إبراهيم عشر كل ما كان يملكه لملك صادق فإن لوط لم يعطي شيئا.
0: Lot was a mean-minded, close-fisted, money-loving believer.
1: كان لوط وضيع التفكير ممسكا عن العطاء مؤمنا محبا للمال.
0: You might ask, how do you know that he was a believer like his uncle?
1: وقد تسأل وكيف عرفت أنه مؤمن مثل عمه؟
0: The Bible tells us that the only reason God saved him from the fire of Sodom was because he was a believer.
1: فالكتاب المقدس يخبرنا أن السبب الوحيد الذي لأجله أنقذه الرب من نار سادوم هو أنه كان مؤمناً.
0: In verse 7 of chapter 2 of 2 Peter.
1: في العدد السابع من الأصحاح الثاني من الرسالة الثانية التي كتبها بطرس.
0: Rescued Lot, a righteous man who was distressed by the filthy lives of lawless men.
1: نقرأ هذه العبارة. وأنقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة الأردياء في الدعارة.
0: A dear friend of mine told me many years ago.
1: قال لي صديق عزيز مرة منذ سنوات كثيرة.
0: That the world is made up of two kinds of people.
1: إن العالم يتكون من صنفين من الناس.
0: Givers and takers.
1: الذين يعطون والذين يأخذون.
0: I can find no better example in the scripture than the difference between Lot and his uncle Abraham.
1: ولا أستطيع أن أجد مثالا لذلك في الكتاب المقدس أفضل من الاختلافات بين لوط وعمه إبراهيم.
0: Lot was a taker, but Abraham was a giver.
1: كان لوط أخاذا وكان إبراهيم معطاء.
0: Lot never acknowledged God as the provider, but Abraham did.
1: لم يعترف لوط أبدا بأن الله هو المدبر ولكن إبراهيم فعل ذلك.
0: Lot's life was filled with heartache. Abraham blessed others with his blessings.
1: كانت حياة لوط مليئة بوجع القلب ولكن إبراهيم بارك الآخرين ببركاته.
0: And that is why eventually Lot lost everything including his wife and family while Abraham prospered in every way.
1: وهذا هو السبب الذي في الواقع جعل لوط يخسر كل شيء بما في ذلك زوجته وعائلته بينما ازدهر إبراهيم في كل طريق.
0: Don't ever forget that quarrels between people start in the heart.
1: لا تنسى أبدا أن المشاجرات والمشاحنات بين الناس تبدأ في القلب.
0: Major explosions often are the results of minor conflicts.
1: الانفجارات الكبرى تنتج غالبا عن الصراعات الصغرى.
0: They are like a slow gas leak that could be leaking for a long time.
1: ولكنها كالتسرب البطيء للغاز الذي قد يظل يتسرب وقتا طويلا.
0: All it needs is a spark and wow, a big explosion happens.
1: وكل ما يحتاج إليه هو مجرد شرارة ثم يحدث الدوي الانفجار الضخم.
0: Tune in next time when I will tell you what Jesus said about selfish ambitions.
1: عندما تنصت إلينا أيها المستمع العزيز في الحلقة القادمة سوف أخبرك ماذا قال يسوع عن المطامع الأنانية.
0: And until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلا بيكي عزيزتي حواء في أول حلقة من حلقات برنامجك أنا امرأة، وأهلا بكل بنت وأخت وأم وجدة. برنامجنا برنامج بيخص كل امرأة، وهنسمع في البرنامج معلومات بتهمنا، وكمان هتكون معانا شخصية مؤثرة، وهيكون في فرصة لكل واحدة إن يكون قدامها تحدي تقدر تنفذه. ودلوقتي خلينا نخرج لفاصل ونرجع معاكم لأول فقرة من فقراتنا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكم، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة بتقول إن الحدس عند المرأة أقوى من الرجل، وأكدت دراسة علمية إن النساء أكتر من الرجالة في القدرة على تذكر المواقف العاطفية، وتذكر كمان أشياء بيعجز الراجل عن تذكرها بسهولة، خاصة اللحظات الحرجة المتعلقة بالنواحي العاطفية. النساء عامة بيستخدموا جزء من المخ أكتر من اللي بيستخدمه الراجل في تذكر الذكريات العاطفية. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

لكن ربنا شاف الوقت المناسب علشان يخلقني فيه. لما حس إن آدم محتاجني وشافه وحيد وكل المخلوقات مع بعض اتنين اتنين، خلقني من ضلعه وكرمني، خلقني منه علشان آدم يحبني ويهتم بيا، وبقى اسمي حواء يعني أم كل حي، يعني أنا أم البشر كلهم. غلط وضحكت عليا الحية وخدت عقابي، لكن الحل كان عند ربنا. عمل لي أنا وجوزي ملابس من الجلد وسطرني، أعطاني فرصة تانية في علاقة حية معاه.

شفنا حواء قد إيه فخورة بإنها امرأة، وإن ربنا خلقها امرأة، ومفيش جواها إحساس بأي غيرة من آدم، لأنها عارفة قيمتها وعارفة إنها متميزة، وإن من غيرها الحياة ملهاش طعم، وكان هيفضل آدم وحيد، وعارفة إن ليها مكانة خاصة عند الله، وإنه بيهتم بيها وبعلاقتها معاه. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. الله عايز يكون في علاقة خاصة بينك وبينه، علاقة متميزة. تعالي كده أنا وإنتي نمسك مع بعض ورقة وقلم ونكتب ليه أنا متميزة وإيه علاقتي مع ربنا، وبعدها صلي وطلبي إن الله يملك قلبك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا في

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

في البداية خلق الله سماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وفاضية وكلها مية، والظلام مليها لأن ما كانش في ضي، وكانت روح الله ترفرف على وجه المية. وقال الله إن يكون ضي، فتخلق الضي بكلمته، وشاف الله إن الضي سمح وفرق ما بينه وبين الظلام، وسمى الله الضي نهار والظلام سماه ليل، وانتهت ليلة وطلع الصبح، وهكي كمل اليوم الأول. وخلق الله الفضاء في وسط المية، وفرق بين المية اللي تشيلها السحاب والمية اللي تغطي الأرض، وهكي كان، وسمى الله الفضاء السماء، وانتهت ليلة وطلع الصبح، وهكي كمل اليوم الثاني.

وأمر الله سبحانه وتعالى أن تتجمع المية اللي تحت السماء في مكان واحد وتظهر الوطاء الناشفة، وهكي صار وسمى الله الوطاء الناشفة الأرض والمية المتجمعة البحر. وشاف الله الأرض شكلها سمح وكويس، وخلق الله العشب والبقوليات والشجر اللي لما نزرع زريته تطلع كيف من جديد. وانتهت ليلة وجاء الصبح، وهكي كمل اليوم الثالث.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أكيد بيوت زمان كانت غير بيوت النهاردة، كانت كلها زي بعض واطية لحد الأرض، ما تلقاش فيها لا ارتفاعات ولا ديكورات، ما فيهاش كماليات ولا إضاءات. بالليل تبقى عتمة تكحلها الضلمة، وفي النهار فقيرة وبسيطة يفضحها النور. برضو اللي فيها كانوا ناس زينا، عرفوا يمدوا لحافهم على قد رجليهم، عرفوا يرضوا بالموجود، وبرضو بده ما فيش فرق كتير، كلنا عايشين أهي عيشة والسلام. لكن يمكن الفرق إن البيوت دي دخلها المسيح، فدخلت بكل بساطتها التاريخ. يعني هو نفس البيت اللي لو شفته ما تقدرش تدخله، ما ترضاش بيه، لكن تعال نشوف لما كان بيدخلها المسيح كان بيحصل فيها إيه. يمكن تلاقي بيتك أنت كمان مع كل فخامته محتاج له، مع كل غناه فقير منه. يمكن يكون لسه المسيح واقف على الباب من بره وطال وقوفه، وممكن يسيبك وما يرجعلكش تاني. أشجعك تفتح له مش بس باب بيتك، لكن وباب قلبك كمان. لما يدخل المسيح البيت يجي الشفاء. مرة دخل بيت واحد صياد اسمه بطرس، لقى في حركة مش طبيعية، الناس مش مبسوطة، دكتور داخل والتاني طالع، شبح المرض السخيف مخيم على البيت، الابتسامة غايبة واخدة معاها الحركة والبركة، الصوت واطي، الهمة مفيش. الصياد صاحب البيت يا عيني غلبان مش حمل مصاريف، اللي جاي رايح من قبل ما يجي. طلب المسيح يشوف المريض، طلعت حماد صاحب البيت كان عندها حمى، مفيش حاجة نفع معاها. دخل المسيح يشوف، قال المسيح كلمته، بص في وش العيانة برحمة، وبص للحمى اللي فيها بضيق، وانتهر الحمى، يحط ايده عليها، مسكت العيانة فيها وقامت زي الحصان. واللي عملت اللقمة اليوم ده كانت هي نفسها العيانة المسكينة. يمكن بيتك فيه مريض، يمكن فتحت الباب لدكاترة كتار ودفعت لغاية ما خلصت اللي حيلتك واللي حواليك، واستلفت وبقيت في رد الدين محتار، هل طلبت المسيح يزورك؟ المرض ما يقدرش يقرب من بيت فيه المسيح. المرض إذا كان بسبب خطية فيك أو ضعف يقدر يشيله المسيح. نعم، بتقول إيه؟ الروشتة بسيطة خالص، صدق قدرته، مد إيدك ناحيته، أطلب كلمته، تاخد شفاء. كمان البيت اللي بيدخله المسيح يحسن سمعته، حد بس يقول ان المسيح دخل في بيت على طول تلقى كل الناس عرفت وتجمعت وعزمت نفسها على البيت. البيت اللي النهاردة مليان صمت، كل واحد فيه كاره التاني ومبعد عنه، البيت اللي قرب ينهار على صحابه بسبب سمعته، البيت اللي اقرب الناس بيخافوا يدخلوه لألا يتشبهوا من سيرته، البيت اللي كره الناس حيطانه وبيبانه بس يدخله المسيح يبقى عنوان الناس كلها وموضع إعجاب الناس وسيرتهم. يمكن تعبت لغاية ما وصلت الموقع محترم لبيتك، ويمكن هو برضو الشيء الوحيد اللي حطيت فيه تحويشة عمرك بدون تردد، لكن بعد فترة هجرته وسبته، يمكن وانت لسه فيه. يمكن بتقول لنفسك أهي مسألة وقت ويتقفل، بيتك مش هيتقفل أبدا لو فتحته النهاردة للمسيح، لو دعيت المسيح للبيت تخلص من مشاكلك انت وأهل بيتك. البيت اللي يدخله المسيح كمان يكرم أصحابه. أول بيت دخله المسيح بعد ولادته في المزود هو البيت اللي زاروا فيه المجوس بهداياهم. ساعتها خبط الباب، وقف النجار يوسف مذهول، فرك عينيه لألا يكون نايم وبيحلم، ناس شكلهم غريب زي الأمرة، معاهم هدايا أشكال وألوان، بيكلموه بالإشارات صحيح، لكن بيدوروا بعينيهم على حد جوه البيت، حد صغير نايم في هدوء في أحضان العذراء مريم. يدخلوا بالراحة وهم بيدفعوا يوسف من سكتهم ويركعوا قدام الطفل اللي نايم. يبص يوسف حواليه، مفيش حاجة مناسبة يقعدوا عليها، مفيش أكل مناسب يقدمه لهم من تعب السفر، حاجة بسيطة خالص ممكن يناموا عليها، لكن إيه ده كله؟ إيه اللي سايبينه في بيته ده؟ يفتح ويشوف ذهب، لبان، مر، كنوز. البيت اللي يستقبل المسيح يكرمه المسيح، والبلد اللي رفضت ابن الله تبكي على ولادها. مش ده اللي حصل مع قرية رحيل اللي معرفتش تكرم المسيح؟ سابها المسيح وبكت على ولادها من بعديه. كمان البيت اللي يدخله المسيح يملاه بالشبع. شكوة الناس النهاردة من المعايش، شكوة الناس من الأطباق الفاضية سواء في المطبخ أو اللي على السطح، الأكل موجود بس محدش قادر يشتريه، متنوع بس محدش مستطعم ليه. ليه؟ لأنه دخول المسيح للبيت يدي حتى للأكل طعم، يدي للي بياكل شهية. يمكن علشان هو اللي جايب الأكل معاه، زي ما قال أنا واقف على الباب وبخبط، لو سمع حد صوتي
وفتح الباب أدخل ليه وأتعشى معاه وهو معايا. يمكن علشان هو اللي بيقدم الأكل بيده المثقوبة الكريمة الحنينة زي ما حصل مع تلميذي قرية اسمها عمواس، ويمكن علشان مفيش أكل يخلص ولا شربات وهو موجود، فالموجود يكفي المطلوب زي ما حصل في بيت كان لسه بيتأسس في قرية قانا الجليل. ويمكن لأنه مناسبة الأكل بتبقى مش عادية زي ما حصل في بيت لعازر بعد ما قومه من الموت، أو في حياة زكا الجديدة بعد ما اداله خلاص، كل المناسبات دي بتقول إن البركة المادية للبيت في إيد ربنا، وإن ربنا هو اللي بيقسمها بإيده بمنتهى الحكمة، وإنها لو مش منه هتخلص، وإنها لو منه هتفرح اللي يشبع بيها، مش بس تسد جوعه والسلام. يمكن بيتك بيعاني من الفلس، ويمكن بتصبر نفسك إن كل الدنيا حالها كده، المعايش صعبة على الكل، لكن ربنا عنده ليك غنى وكرامة. محدش دخل المسيح بيته وسابه خربان أو جعان. دخول المسيح هو دخول البركات الروحية والزمنية كمان. البيت اللي يدخله المسيح

وقالوا له إن أمنت بالرب يسوع تخلص مش بس أنت وأهل بيتك. يبقى بيتك مش مكان تطلع منه الناس على السجن، على القبر، على السفر، لكن بيتك يكون بيطلع أصحابه بعد الموت على السماء. علشان كده المسيح قال للرجل المجنون اللي شفاه: ارجع بيتك، قول لأهلك قد إيه ربنا رحمك. رسالتك مع المسيح هتبتدي من هنا، تبتدي من بيتك. البيت اللي يدخله المسيح كمان يعلم فيه. قدام قرارات كتير بيوتنا بتتقسم، قدام موافقة البعض ورفض البعض الآخر ممكن بيوتنا تتقسم والناس تعادي بعض والدنيا تتقلب أحزاب وسياسة وشد وجذب. لكن من ضمن الأمور اللي المسيح يعملها في البيت اللي بيدخله إنه يعلم فيه كلمته. ليه؟ لأن كلمته هي اللي تضمن استمرار البيت، هي اللي تضمن استقرار البيت. واحد بتاع ربنا زمان قال: لو ما بناش ربنا البيت ما تتعبش البنايين معاك. ومعروف إن البنا الشاطر حساباته مظبوطة، مسافاته متحددة، نظرته شاملة لكل حاجة بيعملها. يعني باختصار، يبقى الحل في مشكلة زي الخيانة الزوجية مش بس إن الزوج يعتذر أو إن الزوجة تغير من نفسها علشان تحافظ على زوجها جوه البيت. دي كلها حلول مؤقتة وبسرعة ممكن تتنسي وتفضل بس المرارة والذكريات اللي توجع. لكن الحل إن ربنا يعلم أصحاب البيت ده مسافات الأمان بينهم وبين بعض، مبادئ الغفران للي يسيء فيهم للتاني. يمكن بيتك محتاج شوية صيانة، مش في الكهرباء ولا في المية، لكن في قلوب أصحابه. ادعي المسيح يدخل يعلمك تعيش إزاي مع أقرب الناس ليك اللي ممكن يكونوا دلوقتي بقوا ألد أعدائك. آمين. يا رب من جوه بيتي بندهلك، تعال زورني. يا رب عاوزك تيجي وتدخل تحت سقفي تشرفني. وإن كان بيت الطين ما كرمش يوم اسمك، لكني وسط الطين مسكين بندهلك طالب قربك. صون من فيه وارضى عليه، وكن ليه بوابه وجواه زاده، أنا في عرضك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم
2: عم قاسم.
0: نعم نعم
1: كلنا يا عم قاسم.
3: نعم كلنا
1: كلنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: عندي سؤال لكم.
8: إن كان عن معاملة أهلنا لنا ادخره يا عم قاسم.
7: لا لا، سؤالي عن الكتاب المقدس وتحريفه.
9: وما هو سؤالك؟
7: كم نسخة من الكتاب المقدس موجودة في أيدي الناس؟
10: هل أنت جاد في سؤالك؟
9: طبعا جاد، أبي لا يلقي الكلام هكذا.
7: كم كتاب مقدس موجود الآن؟
9: الآن؟ قل ملايين، عشرات بل مئات الملايين.
8: ولماذا لا يكون العدد بالمليارات، ألوف الملايين؟
7: هو كذلك. أي من تلك النسخ مزور، محرف؟
10: وهل التحريف سيكون في نسخة واحدة؟ لا طبعا، في الكل.
9: فالذي يحرف لا بد أن يحرف كل النسخ.
8: يحرف نسخة واحدة ثم تطبع وتنتشر.
9: فهناك نسخ محرفة ونسخ غير محرفة إذن؟
7: ما رأيك أنت يا سمر؟
9: لا أظن، لو كانت هناك نسخ مختلفة عن الأخرى لما سكت صاحب النسخة الأصلية.
10: ولما سكت صاحب النسخة المحرفة
9: كان يطالب لنفسه بنسخة أصلية.
8: هذا معقول.
7: فالتحريف إن كان هناك تحريف يعم كل النسخ.
9: طبعا، لا أحد يقول إن التحريف تم الآن، زمان.
10: وحين تم التحريف هل كانت هناك نسخة واحدة فقط حرفت ومنها انتشر التحريف لكل النسخ التي بعدها؟
8: نسخة واحدة؟ متى كانت هناك نسخة واحدة؟
9: وقت التحريف.
7: مريم تفكر وتبحث في ادعاء التحريف وتحاول أن تصل بالعقل إلى أن التحريف مستحيل وأن الكتاب المقدس صحيح لم يتغير.
9: لو كان التحريف قد تم حين كان الموجود نسخة واحدة يكون ذلك وقت كتابة تلك النسخة. الكاتب كتب نسخة ثم سلمها لمن ينسخها ويوزعها.
10: وهل يعقل أن يحرف الكاتب ما كتب بنفسه؟
8: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب وهو ما يزال على قيد الحياة.
7: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب والجيل الأول الذي لديه النسخ الأصلية باق على الحياة.
9: فالتحريف إذن حدث بعد عدة أجيال،
10: وخلال تلك الأجيال زادت النسخ المتداولة.
8: طبعا زادت وانتشرت وكثرت.
9: كم نسخة كانت بعد 3 أو 4 أجيال مثلا؟ مئات، ألوف، وفي أي مكان، أماكن كثيرة وبعيدة، أليس كذلك؟
7: لو كنا نتحدث عن التوراة فأسفار موسى كليم الله كلها كانت متداولة بين اليهود قبل المسيح بآلاف السنين. ولو كنا نتحدث عن المزامير فالمزامير كانت تسبح في المعابد قبل مجيء المسيح أيضا بآلاف السنين. ولو تحدثنا عن العهد الجديد فقد كان متداولا منذ القرن الأول من حوالي 2000 سنة.
10: وإلى ما يقودنا ذلك؟
9: كتب منتشرة في أماكن بعيدة في بلاد كثيرة.
7: السؤال الآن، لو شاء أحد أو جماعة تحريف الكتب المقدسة هل كان أو كانوا يستطيعون الوصول إلى كل النسخ الموجودة في كل البلاد ليحرفوها؟
9: والنسخ القديمة
11: يحرفونها؟ يحرفون كل النسخ القديمة الأصلية ويحرفون نسخا جديدة يوزعونها على الناس في كل تلك البلاد؟
10: هذا غير معقول،
8: بل مستحيل.
9: لا أظن أن ذلك ممكن.
7: إلى جانب نسخ الكتاب المقدس كانت هناك اقتباسات في كتب أخرى ظهرت كتبها الآباء الأولون من المسيحيين.
10: وهل اقتبسوا الكتاب المقدس كله؟
11: نعم تقريبا، فقد قرأت بحثا يقول أن معهدا للبحوث جمع تلك الاقتباسات فوجد أن في تلك الكتب كل آيات العهد الجديد ما عدا 12 آية فقط.
8: كل الآيات؟
11: كل الآيات يا مروان.
9: فكان على هؤلاء الذين حرفوا الكتاب أن يجمعوا ويحرفوا كل تلك الكتب أيضا،
11: وهذا مستحيل المستحيل.

0: لو لم يتحرف الكتاب كما تقولون، فعرفوني أين النسخ القديمة الأصلية؟
1: موجودة، عشرات الألوف من المخطوطات موجودة.
2: عشرات الألوف؟ كل ذلك؟
1: 9000 للعهد القديم، و5000 مخطوطة كاملة للعهد الجديد، و13000 لأجزاء منه.
3: كلها موجودة بالمتاحف الشهيرة.
4: وهل جميعها تتفق مع بعضها؟ متشابهة؟
1: إن لم تكن متطابقة تماما فهي غير متعارضة أو مخالفة.
0: وكلها تتفق مع النسخ التي في أيدي الناس الآن؟
3: نعم، كلها تتفق مع النسخ التي في أيدينا الآن.
5: وفي أي مكان توجد تلك المخطوطات؟ وهل يمكن أن يطلع عليها إنسان؟
4: يقول العم قاسم إنها بالمتاحف الكبيرة،
3: متاحة لمن يريد أن يبحثها. في متحف مانشستر أقدم مخطوطة للعهد الجديد، كتبت سنة 190 ميلادية، والكثير من شهود العيان أو أولادهم أحياء، فهي دقيقة للغاية.
1: وفي متحف بيتي مخطوطة كتبت عام 200 ميلادية، والسينائية في المتحف البريطاني، والمخطوطة الفاتيكانية بالفاتيكان، والإفرامية في باريس، والمخطوطة البيزية في كامبريدج، والفريرية في واشنطن.
0: في العالم كله
5: وأمام كل الناس؟
4: أمام العلماء والباحثين طبعا،
3: وأمام كل العالم، لكل الناس في كل المتاحف الكبرى تقريباً.

0: فلماذا يقولون لنا إن الكتاب تحرف وإن النسخ كلها مزورة؟
1: مع أن المخطوطات الأصلية موجودة.
2: يطعنون في صحة تلك المخطوطات.
0: هذا كثير.
3: لا يكثر على من يريد الهدم شيء.
0: هدم ماذا؟ الديانة المسيحية؟
3: هدم عقول وأفكار الشباب المخلص الذي يبحث عن المعرفة ويسعى للوصول إلى الحقيقة.
4: أخيرا وفي عام 1947 عثرنا على مخطوطة نادرة، 11 مخطوطة معا تشمل 40,000 قطعة، وهذا الاكتشاف يطلق عليه اكتشاف قمران بالبحر الميت.
1: في منطقتنا العربية؟
4: نعم في منطقتنا العربية، وبواسطة محمد غلام إعرابي ضاعت معزة له، وبينما هو يبحث عنها رمى حجرا طار وسقط في كهف، أحدث دويا عليا، تبع الحجر ليجد آنية فخارية تحتوي على لفائف من جلد عليها كتابات.
2: وماذا فعل بتلك الآنية؟
3: باعها طبعا، وانتقلت من يد إلى يد حتى تلقفها العلماء وجمعوها وقرنوها بالمخطوطات القديمة الموجودة.
0: وتطابقت؟
3: تماما، بقيت في مخبئها سليمة 1900 سنة كاملة.
1: كتبت في عام 100 ميلادية؟
4: نعم طبعا، لم يعثر الراعي على كل المخطوطات، إنما الاكتشاف دافع العلماء للذهاب إلى المنطقة والبحث حتى تم العثور على كل الكتاب المقدس مكتوبا على لفائف جلدية ملفوفة في أنسجة كتانية محفوظة في أوان فخارية 20 قرنا.
3: وبعد ذلك يتهم الكتاب المقدس بالتحريف.
2: هذه معلومة جديدة جدا على الناس.
4: أبدا أبدا، كثيرون جدا يعرفون تلك المعلومة.
0: فلماذا لا يعلنونها لنا؟
3: لنبقى في شك ولتثار شكوك أكبر في صحة الكتاب المقدس.
2: لماذا؟ لماذا؟
1: تغريرا أو غشا وحربا لكل ما هو حقيقي.
0: وإنجيل برنابا ضمن تلك المخطوطات؟
4: لا طبعا.
0: لماذا؟
4: لأنه مدسوس مزيف.
0: ألم يكن برنابا تلميذا للمسيح؟
3: لا لم يكن تلميذا للمسيح،
2: أحد حواريه.
3: ولا أحد حواريه.
1: فمن هو؟
4: رفيق لبولس الرسول، رسول حمل رسالة المسيح إلى العالم
0: وكتب هذا الإنجيل.
3: لم يكتبه.
0: قبل أن نتناول إنجيل برنابا بالبحث عندي سؤال.
4: تفضل.
0: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
1: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
2: يقصد أن لا لزوم لها.
1: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
4: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
3: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
0: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
3: من هؤلاء الذين يقولون؟
0: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي، والبيضاوي.
2: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
4: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
1: هناك آيات في النسخ.
3: نسخ التوراة والإنجيل؟
4: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
2: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
3: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
2: قل لنا يا عم قاسم.
4: مرة قادمة إن شاء الله.
5: إن شاء الله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف. أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهت.
2: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون لي أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجو رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان. في يوم ماشي في الطريق شاف واحد اسمه لاوي من اللي بيلموا الضرائب في السوق،

اللي بيلموا الضرائب في الوقت ده مكروهين جدا من الناس عشان حاجتين. الأولى شايفينهم ظلمة بيظلموهم ويسرقوهم في الفلوس اللي بيلموها ضرائب، وكمان خونة عشان بيودوا الفلوس دي للحكام الرومانيين اللي محتلين بلدهم. عشان كده كل الناس بتكرههم وبتعتبرهم نجسين وكفرة كمان. أهم من العشرين دول بتوع الضرائب دعا السيد المسيح واحد منيهم يكون ليه تلميذ. مش ده شيء غريب؟ هو واحد من دول ينفع يكون تلميذ؟ والأغرب إن لاوي لما يسمع الدعوة يسيب شغلانته بالفلوس اللي فيها ويمشي وراه.

المكروه صار حبيب، واللي مالوش صاحب بقى تلميذ ومن المسيح قريب، عشان نظرة السيد المسيح للناس مختلفة، نظرة مليانة بالحب العجيب. مهما كانت حالتك، مهما قالوا الناس عنك، في اللي بيحبك وشايفك بعينين مختلفين، تحب تقابله وتمشي معاه، حياتك هتتغير. بالمناسبة لاوي ده صار متى، القديس متى اللي استخدم الروح القدس علشان يكتب الإنجيل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وترك

على الرف التاني، ومش هقولك تعمل انهي اكتر وانهي اقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه انك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، وانا مربط نصي. في سنه 1985 نشر الكاتب بوب بلاك مقاله بعنوان ابطال العمل، اللي اتكلم فيها ان مصدر الالم في الحياه هو الشغل، ولو ما فيش شغل الحياه كانت هتبقى جميله. الشغل بيخليك تصحى من النوم ويقل راحتك، بتتعب جدا في شغلك، وفي الاخر ما بتاخدش الفلوس اللي بتستحقها. اوقات بتشتغل شغلانات كمان مش بتحبها، وعشان الفلوس اهو بتشتغل وخلاص. وقال كمان علشان نرتاح من الالم لازم ما نشتغلش. المقاله دي نجحت جدا ولقت اهتمام كبير جدا من الناس، وترجمت لاكتر من 13 لغه حوالين العالم. من الواضح ان الشغل ملوش شعبيه قوي بين الناس. بعد سقوط عاقب الله آدم وحواء والحياة بأنواع عقاب مختلفة، عقاب آدم هنلاقيه موجود في تكوين 3 وآية 17، بيقول ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، شوكا وحسكا تنبت لك. والآية دي للأسف خلت الناس تتخيل أن الشغل عقاب من ربنا، وأنه لولا سقوط آدم من الجنة كنا هنعيش زي الفل، وكانت الحياة هتبقى جميلة بأنتخة وما فيش شغل ولا تعب وحاجة جميلة. لكن الحقيقة غير كده. تعالوا نرجع لتكوين 1 ونعرف الحكاية ايه. الله ما كانش قاعد حاطط ايده على خده وبيتفرج على الكون وما عندوش شغلة ولا مشغلة، لا، الله بيحكي لنا في تكوين 1 انه كان بيشتغل. بيقول الكتاب ان الله خلق الخليقة كلها بترتيب وبدقة وبنظام، وخلقها بست ايام، واليوم السابع اخد اجازة. كتاب بيقول انه يوم راحة، تمام زي ما احنا بنشتغل دلوقتي، بنشتغل طول ايام الاسبوع وعندنا يوم او اتنين دولت الاجازة. حتى ادم كان اشتغل في الجنة. في تكوين 2 وعدد 15 بيقول الكتاب واخذ الرب الاله ادم ووضعه في الجنة عشان يعمل ايه؟ في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وفي عدد 19 كمان الكتاب بيقول انه الرب اوجد شغلانة تانية لادم. الله احضر ليه كل الحيوانات وقال له شغلتك بقى يا بطل انك تسميها، سمي كل حاجة باسم. السؤال بقى، طالما الله كان بيشتغل وآدم كمان كان بيشتغل، ايه اللي اختلف في طبيعة الشغل ده من دلوقتي ومن قبل السقوط؟ قبل السقوط كان آدم بيشتغل لكن ما كانش بيتعب، لكن بعد السقوط كل الشغل كان بتعب وبإجهاد. قبل السقوط آدم كان بيشتغل وبيبني ثمر شغله، لكن بعد السقوط آدم بيشتغل كتير جدا جدا جدا وياخد نتيجة أقل جدا من المفروض ياخدها. وأوقات كمان كان يزرع المفروض حاجة تطلع زرعة كويسة كان بياخد قصادها شوك. الله قبل السقوط خلى آدم يشتغل ويحس بقيمة النجاح وإنه له دور، لأنه في الأصل عايزنا ناجحين وفعالين في الحياة كلها اللي احنا عايشين فيها. الله نفسه كان بيعمل كل حاجة وبعد ما يخلقها يبص لها كده يقول الله حسنة، كان كل حاجة بيعملها يقول إنها حسن. تعالوا نقرأ في إنجيل يوحنا وإصحاح 5. الكتاب بيقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. يعني الرب يسوع بيقول لنا إن الآب بيشتغل لغاية دلوقتي وهو كمان بيشتغل. شغلانة الله ما كانتش بس وقت الخليقة، لكن هو كمان لغاية اللحظة اللي احنا فيها بيشتغل. الآية دي كلمت عن حاجة جميلة قوي، إنه الأقانيم المختلفة كل واحد منهم ليهم دور بيقوم بيه، وفي الآخر متكاملين مع بعض. يعني الآب ليه دوره، والابن كمان له عمل مختلف، وروح القدس كمان ليه عمل مختلف تاني، كان بيعزي وبيشفع فينا وبيرشد زي كتاب ما بيقول. يعني الله مش بس بيعمل، لكن كل أقنوم فيه بيشتغل وبدور مختلف ومحدد جدا، لكن كلهم في الآخر متكاملين مع بعض. في الكنيسة الأولى بيحكي الكتاب إن كل شيء بينهم كان مشترك، وكان الشعب بيبيع كل حاجة عنده ويحطها عند رجلين الرسل، كانوا بياكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض وكل حاجة. فالمفروض بقى إن مفيش شغل، ما احنا بعنا كل اللي حلتنا وبناكل من الفلوس دي. الكتاب بيقول في تسالونيكي الثانية إصحاح 3 وعدد 10 إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. نعم، يعني الرسول بولس بيقول لنا في رسالة تسالونيكي إن اللي مش هيشتغل ما يأكلش. الله ما خلقناش عشان نعيش مأنتخين ومن غير شغل ومن غير عمل. الله خلقنا بأدوار محددة، عايزنا نحس بقيمة الإنجاز والعمل في حياتنا. وفي سفر الأمثال أكد الحكيم سليمان بآيات مختلفة على أهمية الشغل وترك الكسل، لدرجة أنه بيشجعنا نتعلم من النملة الصغيرة قوي وإزاي بتجمع في الصيف كل طعمها عشان تستغله للشتاء، وكل ده ومفيش عندها قائد يزقها ويجبرها أنها تشتغل. الكلام ده موجود في أمثال 6:6.
بالرغم من أن الرسول بولس قال أن من حق اللي بيشتغل بالإنجيل أنه يأكل من الإنجيل، لكن الرسول بولس كان بيدي مثال مهم جدا على أهمية الشغل وأنه لازم يشتغل. فكان بيشتغل شغلانة تانية، مش بس أنه بيبشر بالإنجيل لكن بيصنع خيم زي ما موجود في أعمال 18 وعدد 3. لو رجعنا في تكوين واحد نقدر نلخص القصة دي كلها في الآية اللي الرب بيقول فيها أنه خلقنا على صورته وشبهه. الله ما خلقش الإنسان زيه في الشكل ولا الطول ولا لون العينين، لكن خلقنا زيه في صفاته، ومش في الصفات الروحية بس. وعشان نفهمها أكتر تعال نفصصها أكتر. الله مثلث القانين، آب وإب وروح قدس، وخلق الإنسان نفس وروح وجسد. الله مبدع وبالتالي أعطى الإنسان من إبداعه، كل واحد حسب الوزن المعطالي. في واحد صوته حلو وواحد تاني بيكتب واللي بيرسم، ومفيش حد مننا ما عندوش موهبة، ممكن بس يكون لسه ما يعرفهاش، لكن أكيد موهوب ومبدع كمان. الله كمان بيشتغل وخلانا إحنا كمان نشتغل معاه في الملكوت، ويكون لنا دور في الحياة ومساعدة البشر اللي حوالينا. فأنت لو بتشتغل دكتور أنت مش بس بتاخد فلوس من شغلك، لكن بتساعد مرضى إنهم يخفوا، والمدرس بيعلم طلبة، ولو بصيت على كل الأعمال هتلاقي إنها بتديك المال وكمان بتساعد آخرين. حتى ست البيت اللي مش بتشتغل بتعمل حاجة مهمة وبتطبخ وبتقدم خدمة لآخرين، أولادها وبيتها وجوزها. الله دعانا للعمل معاه ويكون عملنا بترتيب ونظام ولياقة، والفلوس ما تكونش هي الشغل الوحيد الشاغل لحياتنا ولا الهدف الأساسي لحياتنا، لكن الهدف الأساسي إن المجد كله يعود لله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت مؤمن ونفسك تخدم ومش عارف تختار خدمتك ازاي، يبقى الفيديو ده عشانك. انا هقولك الخلاصة. لو انت مؤمن ونفسك تخدم، يبقى فيه شوية خطوات لازم تمشي عليها عشان تعرف الخدمة المناسبة ليك. اول حاجة لازم تعرف انت بتحب ايه ومواهبك ايه، يعني صوتك حلو مثلا، ولا بتعرف تمثل، ولا ليك انك تدبر اجتماع، يعني حاجات زي كده. حاجة تانية انك لازم تختار خدمة واضحة وظاهرة. ما هو مش معقولة بعد ما تخدم وتبذل مجهود محدش هيشوف اللي انت بتعمله، ده مش منطق. الحاجة التالتة اختار خدمة ناجحة، خدمة تكون العين عليها وظاهرة كده ومنورة. ما هو انت مش معقولة لسه هتروح تدور على خدمة فيها مشاكل وتمد يد وتقومها من المشاكل اللي فيها. انت فيك اللي مكفيك اساس؟ حاسس ان الكلام ده ملوش اي علاقة بالحياة المسيحية؟ دي حقيقة. الكلام ده ملوش اي علاقة بالارسالية اللي الله ارسلنا ليها. الله دعانا ان احنا نخدمه ونخدمه من قلبنا. علشان تختار خدمتك بشكل مظبوط، يبقى لازم تقعد قدام الله الاول، لان انت هتخدمه هو. يبقى هو اللي لازم يرشدك على انك هتخدم فين وازاي ومين. هو اللي لازم يقولك ايه الخدمة المناسبة ليك، مش انت اللي بتختار. الخدمة كمان مش هدفها ابدا حب الظهور. الخدمة الحقيقية هي اللي بتكون قلبها في الخفاء. الخدمة الحقيقية هي اللي على قلبها انها تقدم كل حاجة بس عشان ترضي الله، ترضيه هو وحده. الخادم الامين والحقيقي هو اللي كل هدفه انه هو بيخدم شايف انه بيقدم الخدمة دي للسيد وحده، نفسه بس يقبلها منه ذبيحة ويرضى بيها، هدفه بس انه يرضيه.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ما

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: العودة إلى الله. وفي ذلك الوقت عينه حضر بعضهم وأخبروه عن أهل الجليل الذي قتلهم بيلاطس، فخلط دماءهم بدماء ذبائحهم. فرد عليهم قائلا: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خاطئين أكثر من أهل الجليل الباقين حتى لاقوا هذا المصير؟ أقول لكم لا، ولكن إن لم تتوبوا أنتم فجميعكم كذلك تهلكون. أم تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان فقتلهم كانوا مذنبين أكثر من جميع الساكنين في أورشليم؟ أقول لكم لا، ولكن إن لم تتوبوا أنتم فجميعكم كذلك تهلكون. ثم ضرب هذا المثل: كان عند أحدهم شجرة تين مغروسة في كرمه، فجاءها طلبا للثمر فما وجد شيئا، فقال للمزارع: هذه 3 سنين وأنا أقصد هذه التينة طلبا للثمر فلا أجد شيئا، اقطعها، لماذا نتركها تعطل الأرض؟ ولكن المزارع أجابه قائلا: يا سيد، اترك هذه السنة أيضا حتى أنقب التربة من حولها وأضع سمادا فلعلها تنتج ثمرا، وإلا فبعد ذلك تقطعها. شفاء امرأة في يوم السبت. وكان يعلم في أحد المجامع ذات سبت، وإذا هناك امرأة كان قد سكنها روح فأمرضها طيلة 18 سنة، وكانت حباء لا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة، أنت في حل من دائك. ووضع يديه عليها فعادت مستقيمة في الحال ومجدت الله. إلا أن رئيس المجمع وقد ثار غضبه لأن يسوع شفى في السبت قال للجمع: في الأسبوع 6 أيام يسمح فيها بالعمل، ففي هذه الأيام تعالوا واستشفوا لا في يوم السبت. فرد عليه الرب قائلا: يا مراؤون، ألا يحل كل واحد منكم يوم السبت رباط ثوره أو حماره من المزود ويذهب به فيسقيه؟ وأما هذه المرأة وهي ابنة لإبراهيم قد ربطها الشيطان طيلة 18 سنة، أفما كان يجب أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ وإذ قال هذا خجل جميع معارضي، وفرح الجمع كله بجميع الأعمال المجيدة التي كان يجريها. عدم إيمان يهود كثيرين. وفي أثناء الاحتفال بعيد تجديد الهيكل في الشتاء، كان يسوع يتمشى في الهيكل في قاعة سليمان، فتجمع حوله اليهود وقالوا له: حتى متى تبقين حائرين بشأنك؟ إن كنت أنت المسيح حقا فقل لنا صراحة. فأجابهم يسوع: قلت لكم ولكنكم لا تصدقون، والأعمال التي أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لا تصدقون لأنكم لستم خرافي. فخرافي تصغي لصوتي وأنا أعرفها وهي تتبعني وأعطيها حياة أبدية فلا تهلك إلى الأبد ولا ينتزعها أحد من يدي. إن الآب الذي أعطاني إياها هو أعظم من الجميع، ولا يقدر أحد أن ينتزع من يد الآب شيئا، أنا والآب واحد. فرفع اليهود مرة ثانية حجارة ليرجموه، فقال لهم يسوع: أريتكم أعمالا صالحة كثيرة من عند أبي، فبسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابوه: لا نرجمك بسبب أي عمل صالح، بل بسبب تجديفك، لأنك تجعل نفسك الله وأنت إنسان. فقال لهم يسوع: أليس مكتوبا في شريعتكم أنا قلت إنكم آلهة؟ فإذا كانت الشريعة تدعو أولئك الذين نزلت إليهم كلمة الله آلهة، والكتاب لا يمكن أن ينقد، فهل تقولون لمن قدسه الآب وبعثه إلى العالم أنت تجدف لأني قلت أنا ابن الله؟ إن كنت لا أعمل أعمال أبي فلا تصدقوني، أما إن كنت أفعل ذلك فصدقوا تلك الأعمال إن كنتم لا تصدقونني أنا. عندئذ تعرفون ويتأكد لكم أن الآب في وأنا فيه. فأرادوا ثانية أن يلقوا القبض عليه، ولكنه أفلت من أيديهم ورجع إلى الضفة المقابلة من نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد من قبل، وأقام هناك. فجاء إليه كثيرون وهم يقولون: ما عمل يوحنا آية واحدة، ولكن كل ما قاله عن هذا الرجل كان حقا، وآمن به كثيرون هناك. الباب الضيق. واجتاز في المدن والقرى واحدة بعد واحدة يعلم فيها وهو مسافر إلى أورشليم. وسأله أحدهم: يا سيد، أقليل عدد الذين سيخلصون؟ ولكنه قال للجميع: ابذلوا الجهد للدخول من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيسعون إلى الدخول فلا يتمكنون. فمن بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب، وتبدأون بالوقوف خارجا تقرعون الباب قائلين: يا رب افتح لنا. فيجيبكم قائلا: لا أعرف من أين أنتم. عندئذ تبدأون تقولون: أكلنا وشربنا بحضورك وعلمت في شوارعنا. وسوف يقول: أقول لكم لا أعرف من أين أنتم، اغربوا من أمامي يا جميع فاعل الإثم. هناك سيكون البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله، وأنتم مطروحون خارجا. وسيأتي أناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله، فإذا آخرون يصيرون أولين، وأولون يصيرون آخرين. حزن السيد المسيح على أورشليم. في تلك الساعة نفسها تقدم إليه بعض الفريسيين قائلين له: أنجو بنفسك، أهرب من هنا، فإن هيرودس عازم على قتلك. فقال لهم: اذهبوا قولوا لهذا الثعلب: ها أنا أطرد الشياطين وأشفي المرضى اليوم وغدا، وفي اليوم الثالث يتم بي كل شيء، ولكن لابد أن أكمل مسيرة اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي إلا في أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك معا كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، ولكنكم لم تريدوا. ها إن بيتكم يترك لكم خرابة، وأقول لكم إنكم لن تروني أبدا حتى يأتي وقت تقولون فيه: مبارك الآتي باسم الرب. السيد المسيح في بيت الفريسي. وإذ دخل بيت واحد من رؤساء الفريسيين في ذات سبت ليتناول الطعام، كانوا يراقبونه، وإذا أمامه إنسان مصاب بالاستسقاء، فخاطب يسوع علماء الشريعة والفريسيين وسألهم: أيحل إجراء الشفاء يوم السبت أم لا؟ ولكنهم ظلوا صامتين، فأخذه وشفاه وصرفه، وعاد يسألهم: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر يوم السبت ولا ينتشله حالا؟ فلم يقدروا أن يجيبوه عن هذا. وضرب للمدعوين مثلا بعدما لاحظ كيف اختاروا أماكن الصدارة، فقال لهم: عندما يدعوك أحد إلى وليمة عرس فلا تتكئ في مكان الصدارة، إذ ربما كان قد دعا إليه من هو أرفع منك مقاما، فيأتي الذي دعاك ودعاه ويقول لك: أخلي المكان لهذا الرجل، وعندئذ تنسحب بخجل لتأخذ المكان الأخير. ولكن عندما تدعى فاذهب واتكئ في المكان الأخير، حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك: يا صديقي قم إلى الصدر، وحينئذ يرتفع قدرك في نظر المتكئين معك، فإن كل من يرفع نفسه يوضع، ومن يضع نفسه يرفع. وقال أيضا للذي دعاه: عندما تقيم غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا جيرانك الأغنياء، لئلا يدعوك هم أيضا بالمقابل فتكون قد كوفئت. ولكن عندما تقيم وليمة ادع الفقراء والمعاقين والعرج والعمية فتكون مباركا، لأن هؤلاء لا يملكون ما يكافئونك به، فإنك تكافأ في قيامة الأبرار.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة، وانزل من على السلم لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

صلوات لا ينبغي أن نصليها. أسرعوا فنسوا أعماله، لم ينتظروا مشورته، بل اشتهوا شهوة في البرية وجربوا الله في القفر، فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. المزمور 116، الآيات من 13 إلى 15. لقد فدى الله شعب إسرائيل وأخرجه من مصر. لقد أجرى معجزات مذهلة لأجلهم، كما أعد لهم كل احتياجاتهم لوقت تجوالهم في الصحراء، ولم يكن لديهم احتياج لم يسدده. لكن شعب إسرائيل ارتكب خطأين مأساويين. أولهم كان النسيان، أسرعوا فنسوا أعماله، والثاني هو نفاد الصبر، لم ينتظروا مشورته. كان الطعام الذي قدمه الله لإسرائيل هو المن، خبز السماء، الذي سد احتياجهم للغذاء بالكامل. لكن الشعب احتقر هذا التدبير الخارق للطبيعة، وبسبب شهيتهم المفرطة طلبوا اللحوم بدلا من ذلك. ردا على ذلك أرسل الله ريحا تحمل طيور السمان إلى معسكرهم، حتى وجدوا أنفسهم غارقين في أسراب طيور السمان. وعندما بدأ الناس يتغذون على طيور السمان أصيب كثيرون بالمرض وماتوا. وعلى هذا يعلق كاتب المزمور قائلا: فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. يجب علينا أن نتعلم مما حدث مع شعب إسرائيل، وأن نحتذر من هذين الخطأين المرتبطين بالنسيان ونفاد الصبر. نحن أيضا يمكن أن نميل إلى احتقار تدبير الله والشعور بأننا نعرف أفضل مما يفعل هو ما نحتاج إليه، ثم نبدأ في فرض رغباتنا الذاتية على الله في الصلاة. في مثل هذه الحالة أسوأ شيء يمكن أن يفعله الله لنا هو أن يستجيب لطلبنا، لأنه إذا فعل ذلك فسوف ينتج عنه هزال في نفوسنا. يا رب، لا أريد أبدا أن أطلب منك طلبا إذا استجبت له سينتج هزالا في نفسي.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

طرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Welcome our listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: We're glad you joined us today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا اليوم.
0: We are in the midst of a series of messages on the life of Abraham.
1: نحن في قلب سلسلة من الرسائل عن حياة إبراهيم.
0: We call it the journey of faith.
1: نسميها رحلة إيمان.
0: And today I want to begin by saying that quarrels, disputes, arguments and fights are all often the result of division.
1: وأود أنني أبدأ حديث اليوم بالقول إن المشاجرات والخلافات والمجادلات والمحاربات والمنازعات كثيرا ما تنتج الانقسام والانفصال المؤلم.
0: The well-known name Franklin Roosevelt once said,
1: الاسم المشهور فرانكلين روزفلت قال مرة,
0: There is nothing I love as much as a good fight.
1: لا يوجد أحب عندي من معركة جيدة.
0: Quarreling and fighting comes naturally to all of us.
1: الشجار والعراك يأتي طبيعيا لنا جميعا.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because each of us are naturally born preferring to go for the jugular than to give in.
1: لأنه من الطبيعي أن كل منا يولد وهو يفضل المشاجرة والنضال أكثر من الرضوخ والتسليم.
0: This rambunctious nature was seen first between Cain and Abel.
1: وشوهد هذا الطبع الحرون أو صعب المراس أولا بين قايين وهابيل.
0: And has come to us through the law of heredity.
1: ووصل إلينا خلال قانون الوراثة.
0: People quarrel over all kinds of things.
1: الناس يتشاجرون حول كل الأنواع من الأشياء.
0: Some quarrel over ideas and opinions.
1: فالبعض يتشاجر حول الأفكار والآراء.
0: As it happened between Paul and Barnabas.
1: كما حدث بين بولس وبرنابا.
0: Some quarrel over jealousy and envy.
1: والبعض يتشاجر بسبب الحقد والحسد.
0: As it happened between Moses and his sister and brother.
1: كما حدث مع موسى وأخته وأخيه.
0: Moses' brother Aaron and sister Miriam quarreled with Moses about his wife.
1: فلقد تشاجر هارون أخو موسى ومريم أخته مع موسى بسبب زوجته.
0: But in reality they were envying his authority.
1: ولكنهما في الحقيقة كانا يحقدان عليه ويحسدانه على سلطته.
0: But most quarrels happen over money.
1: ولكن معظم المشاجرات تحدث بسبب المال.
0: That is money in all forms and material possessions of all kinds.
1: المال بكافة أشكاله والممتلكات المادية بكل أنواعها.
0: Money is the number one cause of domestic quarrels.
1: المال هو السبب الأول لكل المشاجرات المنزلية.
0: The Bible gives us example after example of how money and possessions blind the eyes of people.
1: يقدم لنا الكتاب المقدس مثالا بعد الآخر عن كيف أعمى المال والممتلكات عيون الناس.
0: Even God's people.
1: حتى شعب الله.
0: And the results were often disastrous.
1: وكثيرا ما كانت النتائج مدمرة.
0: Love of money breaks up families.
1: محبة المال تحطم العائلات.
0: Love of money destroys friendships.
1: محبة المال تدمر الصداقات.
0: Love of money causes wars and fights, domestic and otherwise.
1: محبة المال تسبب الحروب والمعارك الأهلية وغيرها.
0: Abraham and his nephew Lot, who had a relationship that was closer than father and son, had to part company.
1: إبراهيم وابن أخيه لوط اللذان كانت علاقتهما معا أوثق من علاقة الأب بابنه اضطرا أن يفترقا.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because of Lot's greed.
1: بسبب طمع لوط.
0: In the last message we saw Abraham, Sarah and Lot and their clan departing Egypt in shame because Abraham was out of the will of God.
1: في رسالتنا الماضية رأينا إبراهيم وسارة ولوط وعشيرتهما يرحلون من مصر بالعار لأن إبراهيم كان خارج إرادة الله.
0: But something happened in Egypt.
1: ولكن شيئا ما حدث في مصر.
0: What was it?
1: ماذا كان ذلك الشيء؟
0: Genesis 13:2 tells us why.
1: يخبرنا سفر التكوين في الأصحاح الثالث عشر والعدد الثاني عن السبب.
0: Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold.
1: Abram كان غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب.
0: Abraham did well in Egypt.
1: لقد أفلح إبراهيم واغتنى في مصر.
0: In verse 3, Abraham finally returns to Bethel.
1: وفي العدد الثالث نرى إبراهيم في النهاية يعود إلى بيت إيل.
0: Literally means the house of God.
1: والمعنى الحرفي لبيت إيل هو بيت الله.
0: He now had come back from where he had fallen.
1: وقد عاد الآن إلى المكان الذي كان قد سقط عنده.
0: Now he had returned to where he belonged.
1: الآن عاد إلى حيث كان ينتمي.
0: Now he had come back from where he had left off fellowshipping with God.
1: الآن عاد إلى المكان الذي كان عنده قبل أن يفقد الشركة مع الله.
0: My listening friends,
1: أيها الصديق المستمع,
0: the best thing you can do when you spiritually fall off is to go back to the same place where you had fallen.
1: أفضل ما يمكن أن تعمله عندما تسقط روحيا هو أنك تعود إلى نفس المكان الذي سقطت عنده.
0: And there you wait for new instructions.
1: وأن تنتظر هناك تعليمات وإرشادات جديدة.
0: Abraham had to physically come back.
1: عاد إبراهيم جسدياً.
0: Abraham had to come back mentally.
1: وعاد إبراهيم ذهنياً وعقلياً.
0: Abraham had to come back spiritually.
1: وعاد إبراهيم روحياً.
0: Abraham had come back seeking the will of God.
1: وعاد إبراهيم يطلب إرادة الله من جديد.
0: Abraham had now returned to the place of obedience.
1: عاد إبراهيم الآن إلى مكان الطاعة.
0: And he bowed before the Lord.
1: وانحنى أمام الرب.
0: And he waits upon the Lord.
1: وها هو ينتظر الرب.
0: In that order.
1: بهذا الترتيب.
0: It is of the mercy of God that he overrules our foolishness when we repent.
1: إنها رحمة الله الذي يسيطر على حماقتنا عندما نتوب إليه.
0: It is the graciousness of God that forgives our stupidity when we turn back to him.
1: وهي نعمة الله أنه يغفر لنا غباوتنا عندما نعود إليه.
0: Every new day there is a new beginning for each of us.
1: في كل يوم جديد هناك بداية جديدة لكل واحد منا.
0: In verse 4 of Genesis 13,
1: في العدد الرابع من الأصحاح الثالث عشر من سفر تكوين,
0: Abraham publicly declares his dependence upon God and calls on the name of the Lord.
1: يعلن إبراهيم جهارا عن اعتماده على الله ويدعو باسم الرب.
0: I don't know what Abraham said when he called upon the name of the Lord.
1: أنا لا أعرف ماذا قال إبراهيم عندما دعا باسم الرب.
0: But perhaps he echoed Psalm 51.
1: لكن ربما ردد صدى المزمور الحادي والخمسين.
0: As Abraham repents, his heart becomes overwhelmed with the joy of the Lord and the joy of forgiveness.
1: وإذ يتوب إبراهيم يصبح قلبه مغمورا بفرح الرب وبفرح الغفران.
0: But something is about to happen to him that will break his heart.
1: ولكن شيئا ما على وشك أن يحدث له سيحزن قلبه.
0: The man whom he loved as a son and grew closer to him than a brother was about to be wrenched out of his life.
1: الرجل الذي أحبه كابن وكان أكثر التصاقا به من أخيه كان على وشك أن ينتزع منه.
0: While this was extremely painful, it was a necessary move.
1: ومع أن هذا كان مؤلما جدا إلا أنها كانت حركة ضرورية.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because Lot was a man whose priorities were radically different from his God-fearing uncle.
1: لأن لوط كان رجلا تختلف أولوياته اختلافا جذريا عن عمه الذي كان يخاف الله.
0: Money has now come between Lot and Abraham.
1: لقد توسط المال الآن بين لوط وإبراهيم.
0: We say blood is thicker than water.
1: ونحن نقول إن الدم أكثر كثافة من الماء.
0: But money proved to be the most effective blood thinning known to mankind.
1: ولكن المال هو أكبر مؤثر عرفه الإنسان ليجعل الدم رقيقا.
0: I have seen how money creates more conflict and more division and more quarrels and more tension and more heartache than anything else in the world.
1: ولقد رأيت كيف يخلق المال مزيدا من الصراع ومزيدا من الانقسام ومزيدا من المشاجرات ومزيدا من التوتر ومزيدا من الصداع أكثر من أي شيء آخر في العالم.
0: Had Abraham and Lot been struggling to make a living,
1: لو أن إبراهيم ولوط كانا يكافحان من أجل الرزق,
0: had they not become rich and prosperous,
1: ولو لم يكونا قد أصبحا غنيين ومتيسرين,
0: their focus would have been on surviving.
1: لكان اهتمامهما يتركز على مجرد البقاء على قيد الحياة.
0: Their priority would have been on cooperating together.
1: ولكانت أولويتهما هي التعاون معا.
0: Their eyes would have been on the Lord.
1: ولاتجهت أعينهما إلى الرب.
0: But now they had money.
1: ولكن الآن معهما المال.
0: My listening friends, let me tell you something about money and prosperity when it rules supreme.
1: أيها الأصدقاء, دعوني أقول لكم شيئا ما عن المال والرخاء الاقتصادي عندما يتحكمان ويسودان.
0: Money and prosperity does not only create conflict in families, it also create conflicts in Christian work.
1: المال والرخاء الاقتصادي لا يخلق الصراع في العائلات فحسب, بل إنه يخلق الصراع أيضا في العمل المسيحي.
0: Money can divide families and tear them apart.
1: المال يستطيع أن يقسم العائلات وأن يمزقها.
0: Money can divide Christian brothers and sisters and break their bond of peace.
1: المال يمكن أن يقسم الإخوة والأخوات المسيحيين وأن يمزق رباط السلام بينهم.
0: Money can create enemies faster than any other element.
1: المال يمكن أن يخلق عداوات أسرع من أي عامل آخر.
0: Now remember that both Abraham and Lot became rich.
1: والآن تذكر أن كل من إبراهيم ولوط قد صار غنيا.
0: But there was a fundamental difference between the two.
1: ولكن كان هناك اختلاف أساسي بين الاثنين.
0: Abraham possessed the flock did not possess him.
1: كان إبراهيم يمتلك قطعان المواشي, ولكن قطعان المواشي لم تكن تمتلكه.
0: Lot on the other hand let the flock own him.
1: أما لوط من الناحية الأخرى فقد سمح لقطيع المواشي أن يمتلكه.
0: Lot was an example of a Christian believer who is possessed by his possession.
1: كان لوط مثالا للمسيحي المؤمن الذي تمتلكه ممتلكاته.
0: Lot was an example of a Christian believer who was more concerned about his financial prosperity than the prosperity of his spiritual life.
1: كان لوط مثالا للمسيحي المؤمن الذي كان يهتم بازدهاره المالي أكثر من ازدهار حياته الروحية.
0: Lot allowed his success in Egypt to turn his head from godly endeavors to worldly pleasures.
1: سمح لوط لنجاحه في مصر أن يحول رأسه من المساعي الإلهية إلى المسرات العالمية.
0: You never read that Lot ever built an altar for God.
1: فأنت لا تقرأ أبدا أن لوط بنى يوما ما مذبحا.
0: You never read that Lot ever came back to God.
1: ولا تقرأ أبدا أن لوط عاد يوما ما إلى الله.
0: You never read that Lot ever sought forgiveness from God.
1: ولم تقرأ أبدا أن لوط طلب مرة الغفران.
0: The tragedy is that Lot never followed the example of Abraham.
1: المأساة أن لوط لم يتبع أبدا مثال إبراهيم.
0: And as we shall see in the next message, that while Abraham gave 10% of all his possessions to Melchizedek, Lot did not give anything.
1: وكما سوف نقرأ في الرسالة القادمة أنه بينما قدم إبراهيم عشر كل ما كان يملكه لملك صادق فإن لوط لم يعطي شيئا.
0: Lot was a mean-minded, close-fisted, money-loving believer.
1: كان لوط وضيع التفكير ممسكا عن العطاء مؤمنا محبا للمال.
0: You might ask, how do you know that he was a believer like his uncle?
1: وقد تسأل وكيف عرفت أنه مؤمن مثل عمه؟
0: The Bible tells us that the only reason God saved him from the fire of Sodom was because he was a believer.
1: في الكتاب المقدس يخبرنا أن السبب الوحيد الذي لأجله أنقذه الرب من نار سادوم هو أنه كان مؤمنا.
0: In verse 7 of chapter 2 of 2 Peter.
1: في العدد السابع من الأصحاح الثاني من الرسالة الثانية التي كتبها بطرس.
0: Rescued Lot, a righteous man who was distressed by the filthy lives of lawless men.
1: نقرأ هذه العبارة. وأنقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة الأردياء في الدعارة.
0: A dear friend of mine told me many years ago.
1: قال لي صديق عزيز مرة منذ سنوات كثيرة.
0: That the world is made up of two kinds of people.
1: إن العالم يتكون من صنفين من الناس.
0: Givers and takers.
1: الذين يعطون والذين يأخذون.
0: I can find no better example in the scripture than the difference between Lot and his uncle Abraham.
1: ولا أستطيع أن أجد مثالا لذلك في الكتاب المقدس أفضل من الاختلافات بين لوط وعمه إبراهيم.
0: Lot was a taker, but Abraham was a giver.
1: كان لوط أخاذا وكان إبراهيم معطاء.
0: Lot never acknowledged God as the provider, but Abraham did.
1: لم يعترف لوط أبدا بأن الله هو المدبر ولكن إبراهيم فعل ذلك.
0: Lot's life was filled with heartache. Abraham blessed others with his blessings.
1: كانت حياة لوط مليئة بوجع القلب ولكن إبراهيم بارك الآخرين ببركاته.
0: And that is why eventually Lot lost everything including his wife and family while Abraham prospered in every way.
1: وهذا هو السبب الذي في الواقع جعل لوط يخسر كل شيء بما في ذلك زوجته وعائلته بينما ازدهر إبراهيم في كل طريق.
0: Don't ever forget that quarrels between people start in the heart.
1: لا تنسى أبدا أن المشاجرات والمشاحنات بين الناس تبدأ في القلب.
0: Major explosions often are the results of minor conflicts.
1: الانفجارات الكبرى تنتج غالبا عن الصراعات الصغرى.
0: They are like a slow gas leak that could be leaking for a long time.
1: ولكنها كالتسرب البطيء للغاز الذي قد يظل يتسرب وقتا طويلا.
0: All it needs is a spark and wow, a big explosion happens.
1: وكل ما يحتاج إليه هو مجرد شرارة ثم يحدث الدوي الانفجار الضخم.
0: Tune in next time when I will tell you what Jesus said about selfish ambitions.
1: عندما تنصت إلينا أيها المستمع العزيز في الحلقة القادمة سوف أخبرك ماذا قال يسوع عن المطامع الأنانية.
0: And until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلاً بيكي يا عزيزتي حوة في أول حلقة من حلقات برنامجك أنا امرأة، وأهلاً بكل بنت وأخت وأم وجدة. برنامجنا برنامج بيخص كل امرأة، وهنسمع في البرنامج معلومات بتهمنا، وكمان هتكون معانا شخصية مؤثرة، وهيكون في فرصة لكل واحدة إن يكون قدامها تحدي تقدر تنفذه. ودلوقتي خلينا نخرج لفاصل ونرجع معاكم لأول فقرة من فقراتنا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكم، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة بتقول إن الحدس عند المرأة أقوى من الرجل، وأكدت دراسة علمية إن النساء أكتر من الرجالة في القدرة على تذكر المواقف العاطفية، وتذكر كمان أشياء بيعجز الراجل عن تذكرها بسهولة، خاصة اللحظات الحرجة المتعلقة بالنواحي العاطفية. النساء عامة بيستخدموا جزء من المخ أكتر من اللي بيستخدمه الراجل في تذكر الذكريات العاطفية. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا أول ست في تاريخ البشرية، كنت بفكر ربنا من ساعة ما قرر يخلق كل الكون، لكن ربنا شاف الوقت المناسب علشان يخلقني فيه. لما حس إن آدم محتاجني وشافه وحيد وكل المخلوقات مع بعض اتنين اتنين، خلقني من ضلعه وكرمني، خلقني منه علشان آدم يحبني ويهتم بيا، وبقى اسمي حواء يعني أم كل حي، يعني أنا أم البشر كله. غلط وضحكت عليا الحية وخدت عقابي، لكن الحل كان عند ربنا. عمل لي أنا وجوزي ملابس من الجلد وسطرني، أعطاني فرصة تانية في علاقة حية معاه.

شفنا حواء قد إيه فخورة بإنها امرأة، وإن ربنا خلقها امرأة، ومفيش جواها إحساس بأي غيرة من آدم، لأنها عارفة قيمتها وعارفة إنها متميزة، وإن من غيرها الحياة ملهاش طعم، وكان هيفضل آدم وحيد، وعارفة إن ليها مكانة خاصة عند الله، وإنه بيهتم بيها وبعلاقتها معاه. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

أهلا بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. الله عايز يكون في علاقة خاصة بينك وبينه، علاقة متميزة. تعالي كده أنا وإنتي نمسك مع بعض ورقة وقلم ونكتب ليه أنا متميزة وإيه علاقتي مع ربنا، وبعدها صلي وطلبي إن الله يملك قلبك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين وحطم القيود ليخرج المأسورين، وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

في البداية خلق الله سماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وفاضية وكلها مية، والظلام مليها لأن ما كانش في ضي، وكانت روح الله ترفرف على وجه المية. وقال الله إن يكون ضي، فتخلق الضي بكلمته، وشاف الله إن الضي سمح وفرق ما بينه وبين الظلام، وسمى الله الضي نهار والظلام سماه ليل، وانتهت ليلة وطلع الصبح، وهيك كمل اليوم الأول. وخلق الله الفضاء في وسط المية، وفرق بين المية اللي تشيلها السحاب والمية اللي تغطي الأرض، وهيك كان، وسمى الله الفضاء السماء، وانتهت ليلة وطلع الصبح، وهيك كمل اليوم الثاني.

وأمر الله سبحانه وتعالى أن تتجمع المية اللي تحت السماء في مكان واحد وتظهر الوطاء الناشفة، وهيك صار. وسمى الله الوطاء الناشفة الأرض والمية المتجمعة البحر، وشاف الله الأرض شكلها سمح وكويس، وخلق الله العشب والبقوليات والشجر اللي لما نزرع زريته تطلع كيف من جديد. وانتهت ليلة وجاء الصبح، وهكي كمل اليوم الثالث.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

أكيد بيوت زمان كانت غير بيوت النهاردة، كانت كلها زي بعض واطية لحد الأرض، ما تلقاش فيها لا ارتفاعات ولا ديكورات، ما فيهاش كماليات ولا إضاءات. بالليل تبقى عتمة تكحلها الضلمة، وفي النهار فقيرة وبسيطة يفضحها النور. برضو اللي فيها كانوا ناس زينا، عرفوا يمدوا لحافهم على قد رجليهم، عرفوا يرضوا بالموجود، وبرضو بده ما فيش فرق كتير، كلنا عايشين أهي عيشة والسلام. لكن يمكن الفرق إن البيوت دي دخلها المسيح، فدخلت بكل بساطتها التاريخ. يعني هو نفس البيت اللي لو شفته ما تقدرش تدخله، ما ترضاش بيه، لكن تعال نشوف لما كان بيدخلها المسيح كان بيحصل فيها إيه. يمكن تلاقي بيتك أنت كمان مع كل فخامته محتاج له، مع كل غناه فقير منه. يمكن يكون لسه المسيح واقف على الباب من بره وطال وقوفه، وممكن يسيبك وما يرجع لكش تاني. أشجعك تفتح له مش بس باب بيتك، لكن وباب قلبك كمان. لما يدخل المسيح البيت يجي الشفاء. مرة دخل بيت واحد صياد اسمه بطرس، لقى في حركة مش طبيعية، الناس مش مبسوطة، دكتور داخل والتاني طالع، شبح المرض السخيف مخيم على البيت، الابتسامة غايبة واخدة معاها الحركة والبركة، الصوت واطي، الهمة مفيش. الصياد صاحب البيت يا عيني غلبان مش حمله مصاريف، اللي جاي رايح من قبل ما يجي. طلب المسيح يشوف المريض، طلعت حماد صاحب البيت كان عندها حمى، مفيش حاجة نفع معاها. دخل المسيح يشوف، قال المسيح كلمته، بص في وش العيانة برحمة، وبص للحمى اللي فيها بضيق، وانتهر الحمى، يحط ايده عليها، مسكت العيانة فيها وقامت زي الحصان. واللي عملت اللقمة اليوم ده كانت هي نفسها العيانة المسكينة. يمكن بيتك فيه مريض، يمكن فتحت الباب لدكاترة كتار ودفعت لغاية ما خلصت اللي حيلتك واللي حواليك، واستلفت وبقيت في رد الدين محتار، هل طلبت المسيح يزورك؟ المرض ما يقدرش يقرب من بيت فيه المسيح. المرض إذا كان بسبب خطية فيك أو ضعف يقدر يشيله المسيح. نعم، بتقول إيه؟ الروشتة بسيطة خالص، صدق قدرته، مد إيدك ناحيته، أطلب كلمته، تاخد شفاء. كمان البيت اللي بيدخله المسيح يحسن سمعته، حد بس يقول إن المسيح دخل في بيت على طول تلقى كل الناس عرفت وتجمعت وعزمت نفسها على البيت. البيت اللي النهاردة مليان صمت، كل واحد فيه كاره التاني ومبعد عنه، البيت اللي قرب ينهار على صحابه بسبب سمعته، البيت اللي أقرب الناس بيخافوا يدخلوه لألا يتشبهوا من سيرته، البيت اللي كره الناس حيطانه وبيبانه بس يدخلوا المسيح يبقى عنوان الناس كلها وموضع إعجاب الناس وسيرتهم. يمكن تعبت لغاية ما وصلت الموقع محترم لبيتك، ويمكن هو برضو الشيء الوحيد اللي حطيت فيه تحويشة عمرك بدون تردد، لكن بعد فترة هجرته وسبته، يمكن وانت لسه فيه. يمكن بتقول لنفسك اهي مسألة وقت ويتقفل، بيتك مش هيتقفل ابدا لو فتحته النهاردة للمسيح، لو دعيت المسيح للبيت تخلص من مشاكلك انت واهل بيتك. البيت اللي يدخله المسيح كمان يكرم اصحابه. اول بيت دخله المسيح بعد ولادته في المزود هو البيت اللي زاروا فيه المجوس بهداياهم. ساعتها خبط الباب، وقف النجار يوسف مذهول، فرك عينيه لألا يكون نايم وبيحلم، ناس شكلهم غريب زي الأمرة معاهم هدايا أشكال وألوان، بيكلموه بالإشارات صحيح، لكن بيدوروا بعينيهم على حد جوه البيت، حد صغير نايم في هدوء في أحضان العذراء مريم. يدخلوا بالراحة وهم بيدفعوا يوسف من سكتهم ويركعوا قدام الطفل اللي نايم. يبص يوسف حواليه، مفيش حاجة مناسبة يقعدوا عليها، مفيش أكل مناسب يقدمه لهم من تعب السفر، حاجة بسيطة خالص ممكن يناموا عليها، لكن إيه ده كله؟ إيه اللي سايبينه في بيته ده؟ يفتح ويشوف دهب، لبان، مر، كنوز. البيت اللي يستقبل المسيح يكرمه المسيح، والبلد اللي رفضت ابن الله تبكي على ولادها. مش ده اللي حصل مع قرية رحيل اللي معرفتش تكرم المسيح؟ سابها المسيح وبكت على ولادها من بعديه. كمان البيت اللي يدخله المسيح يملاه بالشبع. شكوة الناس النهاردة من المعايش، شكوة الناس من الأطباق الفاضية سواء في المطبخ أو اللي على السطح، الأكل موجود بس محدش قادر يشتريه، متنوع بس محدش مستطعم ليه. ليه؟ لأنه دخول المسيح للبيت يدي حتى للأكل طعم، يدي للي بياكل شهية. يمكن علشان هو اللي جايب الأكل معاه، زي ما قال أنا واقف على الباب وبخبط، لو سمع حد صوتي
وفتح الباب أدخل ليه وأتعشى معاه وهو معايا. يمكن علشان هو اللي بيقدم الأكل بيده المثقوبة الكريمة الحنينة زي ما حصل مع تلميذي قرية اسمها عمواس، ويمكن علشان مفيش أكل يخلص ولا شربات وهو موجود، فالموجود يكفي المطلوب زي ما حصل في بيت كان لسه بيتأسس في قرية قانا الجليل. ويمكن لأنه مناسبة الأكل بتبقى مش عادية زي ما حصل في بيت لعازر بعد ما قومه من الموت، أو في حياة زكا الجديدة بعد ما اداله خلاص، كل المناسبات دي بتقول إن البركة المادية للبيت في إيد ربنا، وإن ربنا هو اللي بيقسمها بإيده بمنتهى الحكمة، وإنها لو مش منه هتخلص، وإنها لو منه هتفرح اللي يشبع بيها، مش بس تسد جوعه والسلام. يمكن بيتك بيعاني من الفلس، ويمكن بتصبر نفسك إن كل الدنيا حالها كده، المعايش صعبة على الكل، لكن ربنا عنده ليك غنى وكرامة. محدش دخل المسيح بيته وسابه خربان أو جعان. دخول المسيح هو دخول البركات الروحية والزمنية كمان. البيت اللي يدخله المسيح يديله خلاص، مش بس خلاص من الجوع أو الفقر أو المرض، لا ده حتى خلاص من الخطية اللي بقت النهاردة معششة في كل حتة في بيتك، الخطية اللي على سطح المكتب، اللي في أجهزة الميديا بتاعتك، الخطية اللي في الدرج، اللي تحت السرير، اللي فوق الدولاب، اللي ورا الصورة، اللي على الحيط. البيت اللي كل ركن فيه تعملت فيه خطايا ونجاسة، المسيح مش هيتضايق لو دخل البيت ده. المسيح عزم نفسه على بيت زكا وقال بعد ما زاره النهاردة حصل خلاص للبيت ده. بولس وسيلة تلميذين من تلامذة المسيح دخلوا بيت سجان في مدينة اسمها فيليبي، وقالوا له إن أمنت بالرب يسوع تخلص مش بس أنت وأهل بيتك، يبقى بيتك مش مكان تطلع منه الناس على السجن، على القبر، على السفر، لكن بيتك يكون بيطلع أصحابه بعد الموت على السماء. علشان كده المسيح قال للرجل المجنون اللي شفاه ارجع بيتك، قول لأهلك قد إيه ربنا رحمك. رسالتك مع المسيح هتبتدي من هنا، تبتدي من بيتك. البيت اللي يدخله المسيح كمان يعلم فيه. قدام قرارات كتير بيوتنا بتتقسم، قدام موافقة البعض ورفض البعض الآخر ممكن بيوتنا تتقسم، والناس تعادي بعض، والدنيا تتقلب أحزاب وسياسة وشد وجذب. لكن من ضمن الأمور اللي المسيح يعملها في البيت اللي بيدخله إنه يعلم فيه كلمته. ليه؟ لأن كلمته هي اللي تضمن استمرار البيت، هي اللي تضمن استقرار البيت. واحد بتاع ربنا زمان قال لو ما بناش ربنا البيت ما تتعبش البنايين معاك. ومعروف إن البنا الشاطر حساباته مظبوطة، مسافاته متحددة، نظرته شاملة لكل حاجة بيعملها. يعني باختصار يبقى الحل في مشكلة زي الخيانة الزوجية مش بس إن الزوج يعتذر أو إن الزوجة تغير من نفسها علشان تحافظ على زوجها جوه البيت، دي كلها حلول مؤقتة وبسرعة ممكن تتنسي وتفضل بس المرارة والذكريات اللي توجع. لكن الحل إن ربنا يعلم أصحاب البيت ده مسافات الأمان بينهم وبين بعض، مبادئ الغفران للي يسيء فيهم للتاني. يمكن بيتك محتاج شوية صيانة، مش في الكهرباء ولا في المية، لكن في قلوب أصحابه. ادعي المسيح يدخل يعلمك تعيش ازاي مع أقرب الناس ليك اللي ممكن يكونوا دلوقتي بقوا ألد أعدائك. آمين. يا رب من جوه بيتي بندهلك، تعال زورني يا رب، عاوزك تيجي وتدخل تحت سقفي تشرفني. وإن كان بيت الطين ما كرمش يوم اسمك، لكني وسط الطين مسكين بندهلك طالب قربك. صون من فيه وارضى عليه، وكن ليه بوابه وجواه زاده، أنا في عرضك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: عندي سؤال لكم.
7: إن كان عن معاملة أهلنا لنا ادخره يا عم قاسم.
6: لا لا، سؤالي عن الكتاب المقدس وتحريفه.
8: وما هو سؤالك؟
6: كم نسخة من الكتاب المقدس موجودة في أيدي الناس؟
2: هل أنت جاد في سؤالك؟
9: طبعا جاد، أبي لا يلقي الكلام هكذا.
6: كم كتاب مقدس موجود الآن؟
8: الآن؟ قل ملايين، عشرات بل مئات الملايين.
7: ولماذا لا يكون العدد بالمليارات، ألوف الملايين؟
6: هو كذلك. أي من تلك النسخ مزور، محرف؟
2: وهل التحريف سيكون في نسخة واحدة؟ لا طبعا، في الكل.
9: فالذي يحرف لا بد أن يحرف كل النسخ.
7: يحرف نسخة واحدة ثم تطبع وتنتشر.
8: فهناك نسخ محرفة ونسخ غير محرفة إذن؟
6: ما رأيك أنت يا سمر؟
8: لا أظن، لو كانت هناك نسخ مختلفة عن الأخرى لما سكت صاحب النسخة الأصلية.
2: ولما سكت صاحب النسخة المحرفة
9: كان يطالب لنفسه بنسخة أصلية.
7: هذا معقول.
6: فالتحريف إن كان هناك تحريف يعم كل النسخ.
8: طبعا، لا أحد يقول إن التحريف تم الآن، زمان.
2: وحين تم التحريف هل كانت هناك نسخة واحدة فقط حرفت ومنها انتشر التحريف لكل النسخ التي بعدها؟
7: نسخة واحدة؟ متى كانت هناك نسخة واحدة؟
9: وقت التحريف.
6: مريم تفكر وتبحث في ادعاء التحريف وتحاول أن تصل بالعقل إلى أن التحريف مستحيل وأن الكتاب المقدس صحيح لم يتغير.
8: لو كان التحريف قد تم حين كان الموجود نسخة واحدة يكون ذلك وقت كتابة تلك النسخة. الكاتب كتب نسخة ثم سلمها لمن ينسخها ويوزعها.
2: وهل يعقل أن يحرف الكاتب ما كتب بنفسه؟
7: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب وهو ما يزال على قيد الحياة.
6: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب والجيل الأول الذي لديه النسخ الأصلية باق على الحياة.
8: فالتحريف إذن حدث بعد عدة أجيال،
2: وخلال تلك الأجيال زادت النسخ المتداولة.
7: طبعا زادت وانتشرت وكثرت.
9: كم نسخة كانت بعد ثلاثة أو أربعة أجيال مثلا؟ مئات، ألوف، وفي أي مكان، أماكن كثيرة وبعيدة، أليس كذلك؟
6: لو كنا نتحدث عن التوراة فأسفار موسى كليم الله كلها كانت متداولة بين اليهود قبل المسيح بآلاف السنين. ولو كنا نتحدث عن المزامير فالمزامير كانت تسبح في المعابد قبل مجيء المسيح أيضا بآلاف السنين. ولو تحدثنا عن العهد الجديد فقد كان متداولا منذ القرن الأول من حوالي 2000 سنة.
2: وإلى ما يقودنا ذلك؟
8: كتب منتشرة في أماكن بعيدة في بلاد كثيرة.
6: السؤال الآن، لو شاء أحد أو جماعة تحريف الكتب المقدسة هل كان أو كانوا يستطيعون الوصول إلى كل النسخ الموجودة في كل البلاد ليحرفوها؟
8: والنسخ القديمة
9: يحرفونها؟ يحرفون كل النسخ القديمة الأصلية ويحرفون نسخا جديدة يوزعونها على الناس في كل تلك البلاد؟
2: هذا غير معقول،
7: بل مستحيل.
8: لا أظن أن ذلك ممكن.
6: إلى جانب نسخ الكتاب المقدس كانت هناك اقتباسات في كتب أخرى ظهرت كتبها الآباء الأولون من المسيحيين.
2: وهل اقتبسوا الكتاب المقدس كله؟
9: نعم تقريبا، فقد قرأت بحثا يقول أن معهدا للبحوث جمع تلك الاقتباسات فوجد أن في تلك الكتب كل آيات العهد الجديد ما عدا 12 آية فقط.
7: كل الآيات؟
9: كل الآيات يا مروان.
8: فكان على هؤلاء الذين حرفوا الكتاب أن يجمعوا ويحرفوا كل تلك الكتب أيضا،
9: وهذا مستحيل المستحيل.

0: لو لم يتحرف الكتاب كما تقولون، فعرفوني أين النسخ القديمة الأصلية؟
1: موجودة، عشرات الألوف من المخطوطات موجودة.
2: عشرات الألوف؟ كل ذلك؟
1: 9000 للعهد القديم، و5000 مخطوطة كاملة للعهد الجديد، و13000 لأجزاء منه.
3: كلها موجودة بالمتاحف الشهيرة.
4: وهل جميعها تتفق مع بعضها؟ متشابهة؟
1: إن لم تكن متطابقة تماما فهي غير متعارضة أو مخالفة.
0: وكلها تتفق مع النسخ التي في أيدي الناس الآن؟
3: نعم، كلها تتفق مع النسخ التي في أيدينا الآن.
5: وفي أي مكان توجد تلك المخطوطات؟ وهل يمكن أن يطلع عليها إنسان؟
4: يقول العم قاسم إنها بالمتاحف الكبيرة،
3: متاحة لمن يريد أن يبحثها. في متحف مانشستر أقدم مخطوطة للعهد الجديد، كتبت سنة 190 ميلادية، والكثير من شهود العيان أو أولادهم أحياء، فهي دقيقة للغاية.
1: وفي متحف بيتي مخطوطة كتبت عام 200 ميلادية، والسينائية في المتحف البريطاني، والمخطوطة الفاتيكانية بالفاتيكان والإفرامية في باريس، والمخطوطة البيزية في كامبريدج، والفريرية في واشنطن.
0: في العالم كله
5: وأمام كل الناس؟
4: أمام العلماء والباحثين طبعا،
3: وأمام كل العالم، لكل الناس في كل المتاحف الكبرى تقريباً.

0: فلماذا يقولون لنا إن الكتاب تحرف وإن النسخ كلها مزورة؟
1: مع أن المخطوطات الأصلية موجودة.
2: يطعنون في صحة تلك المخطوطات.
0: هذا كثير.
3: لا يكثر على من يريد الهدم شيء.
0: هدم ماذا؟ الديانة المسيحية؟
3: هدم عقول وأفكار الشباب المخلص الذي يبحث عن المعرفة ويسعى للوصول إلى الحقيقة.
4: أخيرا وفي عام 1947 عثرنا على مخطوطة نادرة، 11 مخطوطة معا تشمل 40,000 قطعة، وهذا الاكتشاف يطلق عليه اكتشاف قمران بالبحر الميت
1: في منطقتنا العربية.
4: نعم، في منطقتنا العربية، وبواسطة محمد غلام إعرابي ضاعت معزة له، وبينما هو يبحث عنها رمى حجرا طار وسقط في كهف أحدث دويا عليا. تبع الحجر ليجد آنية فخارية تحتوي على لفائف من جلد عليها كتابات.
2: وماذا فعل بتلك الآنية؟
3: باعها طبعا، وانتقلت من يد إلى يد حتى تلقفها العلماء وجمعوها وقرنوها بالمخطوطات القديمة الموجودة.
0: وتطابقت؟
3: تماما، بقيت في مخبئها سليمة 1900 سنة كاملة.
1: كتبت في عام 100 ميلادية؟
4: نعم، طبعا لم يعثر الراعي على كل المخطوطات، إنما الاكتشاف دافع العلماء للذهاب إلى المنطقة والبحث حتى تم العثور على كل الكتاب المقدس مكتوبا على لفائف جلدية ملفوفة في أنسجة كتانية محفوظة في أوان فخارية 20 قرنا.
3: وبعد ذلك يتهم الكتاب المقدس بالتحريف.
2: هذه معلومة جديدة جدا على الناس.
4: أبدا أبدا، كثيرون جدا يعرفون تلك المعلومة.
0: فلماذا لا يعلنونها لنا؟
3: لنبقى في شك ولتثار شكوك أكبر في صحة الكتاب المقدس.
2: لماذا؟ لماذا؟
1: تغريرا أو غشا وحربا لكل ما هو حقيقي.
0: وإنجيل برنابا ضمن تلك المخطوطات؟
4: لا طبعا.
0: لماذا؟
4: لأنه مدسوس مزيف.
0: ألم يكن برنابا تلميذا للمسيح؟
3: لا، لم يكن تلميذا للمسيح،
2: أحد حواريه.
3: ولا أحد حواريه.
1: فمن هو؟
4: رفيق لبولس الرسول، رسول حمل رسالة المسيح إلى العالم
0: وكتب هذا الإنجيل.
3: لم يكتبه.
0: قبل أن نتناول إنجيل برنابا بالبحث عندي سؤال.
4: تفضل.
0: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
1: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
2: يقصد أن لا لزوم لها.
1: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
4: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
3: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
0: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
3: من هؤلاء الذين يقولون؟
0: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي والبيضاوي.
2: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
4: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
1: هناك آيات في النسخ.
3: نسخ التوراة والإنجيل؟
4: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
2: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
3: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
2: قل لنا يا عم قاسم.
4: مرة قادمة إن شاء الله.
5: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف. أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك، ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي، فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت مؤمن ونفسك تخدم ومش عارف تختار خدمتك ازاي، يبقى الفيديو ده عشانك. انا هقولك الخلاصة. لو انت مؤمن ونفسك تخدم، يبقى فيه شوية خطوات لازم تمشي عليها عشان تعرف الخدمة المناسبة ليك. اول حاجة لازم تعرف انت بتحب ايه ومواهبك ايه، يعني صوتك حلو مثلا، ولا بتعرف تمثل، ولا ليك انك تدبر اجتماع، يعني حاجات زي كده. حاجة تانية انك لازم تختار خدمة واضحة وظاهرة. ما هو مش معقولة بعد ما تخدم وتبذل مجهود ما حدش هيشوف اللي انت بتعمله، ده مش منطق. الحاجة التالتة اختار خدمة ناجحة، خدمة تكون العين عليها وظاهرة كده ومنورة. ما هو انت مش معقولة لسه هتروح تدور على خدمة فيها مشاكل وتمد يد وتقومها من المشاكل اللي فيها. انت فيك اللي مكفيك اساس؟ حاسس ان الكلام ده ملوش اي علاقة بالحياة المسيحية؟ دي حقيقة. الكلام ده ملوش اي علاقة بالارسالية اللي الله ارسلنا ليها. الله دعانا ان احنا نخدمه ونخدمه من قلبنا. علشان تختار خدمتك بشكل مظبوط، يبقى لازم تقعد قدام الله الاول، لان انت هتخدمه هو. يبقى هو اللي لازم يرشدك على انك هتخدم فين وازاي ومين. هو اللي لازم يقولك ايه الخدمة المناسبة ليك، مش انت اللي بتختار. الخدمة كمان مش هدفها ابدا حب الظهور. الخدمة الحقيقية هي اللي بتكون قلبها في الخفاء. الخدمة الحقيقية هي اللي على قلبها انها تقدم كل حاجة بس عشان ترضي الله، ترضيه هو وحده. الخادم الامين والحقيقي هو اللي كل هدفه انه هو بيخدم، شايف انه بيقدم الخدمة دي للسيد وحده، نفسه بس يقبلها منه ذبيحة ويرضى بيها، هدفه بس انه يرضيه.
2: مش خايف على نفسي معاك،

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. تقديم أمير كيني.

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الآزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي، والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم كان نهار مميز بالنسبة لي. اليوم كنت فرحان على خاطر اليوم بديت نهاري بخبر مزيان. اليوم فقت على صوت أمي وهي تزغرت. فقت وجتني أمي تجري وقالت لي اللي هي باش تولي جدة، قالت لي اللي أنا باش نولي عم. خبر فرحني برشا وفرح عائلة كاملة. فرحت لخويا ومرته اللي عندهم 3 سنين يستنوا في صغير. أنا ياما صليت من أجلهم، كنت عارف اللي ربي بيدو كل شيء وقادر على كل شيء. صوت تزغريت قومني بكري، فقلت نقد روحي ونمشي نقرأ شوية في البيبليوتيك حتى يجي وقت الكور. وهك عملت، مشيت بكري وحليت الكتاب وبديت نقرأ. قريت في سامويل الأولى إصحاح 30 وشدتني الآية السادسة واللي تقول: فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه، أما داود فتشدد بالرب إلهه. أنا كنت قريت القصة وتذكرتها، تذكرت اللي وقتها كان داود ورجاله في معسكر أخيش. العمالقة استغلوا الفرصة وهجموا وحرقوا المدينة وهزوا نساء وصغار عبيد، وربي منعهم من بعد. لكن ربي منعهم في الوقت المعين، في الوقت اللي اختاره هو والغاية يعرفها هو. ربي ما يبكرش وزيدا ما يتأخرش. هالحادثة ربي يعطي منها درس، يعطي منها درس وتأديب لداود اللي راق قدامه مدينته محروقة ونساء وصغار تهزوا واستعبدوا، اللي معاه الكل اخذتهم الصدمة انساوا ربي وتلهوا يبكيوا. وأكيد الكل واحد فينا صارت عليه من قبل في حياته حاجة خليته يتلهي فيها، يتلهي يبكي ويتحسر، وفي انه يحاول بمقدرته هو الشخصية وينسى ربي. داود زادوا عليه جماعته اللي حبوا يرجموه وهددوه بحياته ولاموه زادة وقالوا اللي هو السبب. احنا زادة قده من مرة حاولنا نرميو مشاكلنا على الناس ونلوجوا في الأسباب، وقت اللي الحل سهل. لكن داود تشدد بالرب ووقتها كان الفرح. أنا ربي اليوم كلمني وكان لازم نوصل الرسالة لكل واحد مستحقها في عز الشدة وفي عز الحزن وفي عز المشاكل زادة. أعرف اللي لو تطلب من ربي راهو ما يخليكش، ربي عنده سلطة على كل شيء وبيديه كل شيء. زادة اليوم الصباح عرفت اللي ما فماش حاجة اسمها يأس، على خاطر اللي عند ربي مش بعيد. لكن ربي كما قلنا يعطي في الوقت المناسب، لا يبكر ولا يأخر. خلي يكون عدنا أمل ويكون عدنا ثقة في ربي. أنا اليوم عرفت السر، السر موجود في الكتاب المقدس. أعزائي المستمعين، في آخر الحلقة نحب نخلي لكم آيتين يكونوا منهج في حياتكم. الآية الأولى في عبرانيين 11:1: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. والآية الثانية نلقوها في يوحنا الأولى 5:14: وهذه هي الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

الكتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم ورأسه من المشاغل وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. هنعرفكم النهاردة بضيفتنا معانا. نتعرف بيكي.
1: أنا مونيكا، خريجة فنون جميلة عمارة، حاليا بشتغل مهندسة معمارية.
0: طيب يا مونيكا، كنا بنسمع السونج والكلام اللي سمعناه من شوية، في حاجة في الأغنية فرقت معاكي أو حسيتي كده بجملة معدية؟ حسيتي أنه بفكر فيها في شغلي أو بفكر فيها في الحياة عموما، أو ده فعلا فكري ناحية الموضوع ده، أو أي حاجة فرقت معاكي؟
1: هي كلماتها كلها حلوة قوي، بس لفتني قوي القرار. بيقول يا باش مهندس يا اللي بنيت بيوت الناس بالضمير،
0: بنقدر دورك في الحياة وبجد
1: انت فضلك كبير. بص، ساعات كتير قوي بحس انه يعني هو هنا بيتكلم طبعا على المهندس المعماري اكتر، بس ومعنا مهندس مدني وكهرباء وميكانيكا، يعني كل ده بيعمل مباني. بس لو هتكلم على وظيفتي انا كمهندس معماري، بحس الموضوع يعني اكبر من ان هو مجرد وظيفة. يعني المهندس ده هو اللي بيصمم او بيبني البيوت اللي بتعيش فيها الناس، فهو تقريبا بيشكل حياتهم، يعني هو بيسيب بصمة في حياة البني ادمين دول. فحسيت قوي القرار انه يعني هو مش مجرد وظيفة، دي حاجة
0: مهمة قوي في حياة الانسان. ان كلامك لفت انتباهي انه قد ايه فعلا ممكن ناس بتحب تسكن في ستايل بيوت معينة، وناس بتحب مثلا عندها قدرة ان هي تسكن مثلا في اماكن تكون مليانة براحة وهدوء بشكل معين، ما شبه الفيلل والشاليهات والكلام ده. فاللي هو انت ممكن تكون بتساعد في تشكيل حياتنا، وكون بتأثر على حياتنا بشكل كبير. يعني ايه اجمل من انه الواحد وهو راجع من الشغل وداخل مثلا على بيته يلاقي انه مثلا العمارة الوانها جميلة وشكلها تحفة وتدي منظر جميل مع السماء مثلا او الشمس وهي جاية بطريقة معينة. يعني دي حاجة حلوة في حياة الانسان انه يشوف البيوت مبنية بشكل كويس، انه يبقى ساكن في بيت مستريح فيه نفسيا، حاسس مثلا بالأمان. هل في ناس مثلا ممكن تبقى في بيتها مش حاسين بالأمان بسبب ان هما مش واثقين ان كان البيت يستحمل كفاية لو في مشاكل زلازل حاجة من النوع ده؟
1: اكيد طبعا في ناس كتير بتلجأ ان هي تروح تشتري بيوت من مناطق ممكن تكون مش مترخصة او طلع غير قانوني، لان هي طبعا سعرها بيبقى ارخص من الطلع قانوني. بس اكيد اللي بيعمل كده ده مش بيكون مرتاح نفسيا. بس غير كمان انه المكان ده مبني صح ولا لا، عايز اقول لك انه المكان بيأثر في نفسية البني ادم قوي. يعني اي حد درس تصميم هيبقى دارس انه ممكن فراغ الاوضة لو النسب بتاعته مش مظبوطة تأثر في نفسية الطفل لو اتولد، فيطلع عنده مشاكل. بجد
0: ده حلو قوي، ده تصميم شغلك ودنيتك
1: أكبر بكتير من إنه يكون أوضة أربع حيطان وسقف وأرض. يعني
0: كلام ده حلو جدا، وإنه فعلا يعني إحنا محتاجين إن إحنا نفهم قد إيه المهندس ده يعني اللي بيبني البيوت واللي بيعمل ديكور أوقات جوا بيوتنا ده، حد بيأثر فينا وفي نفسياتنا وفي مودنا وفي مزاجنا وإحساسنا بالأمان. طيب أنت يا مونيكا كمهندس نقدر مهندس معماري، إيه أهم المواصفات اللي أنت شايفاها تبقى كويسة في شخصية المهندس؟ يعني حاسة أنه شخصية المهندس محتاج يبقى فيها إيه؟
1: أنا حاسة أنه هو ما ينفعش يكون إنسان تقليدي، وأنه هو بيطبق شوية قوانين. لازم يكون بيحط نفسه مكان الإنسان اللي هيكون موجود جوه الفراغ ده، أين كانت دي عمارة أو مبنى، أين كان وظيفته. لأنه أي واحد يعني دارس عمارة هيكون فاهم كويس قوي أنه هو محتاج يدرس حاجات كتير قوي زي التهوية والمكان والتوجيه وحاجات كتير قوي عشان يكون بيريح البني أدمين اللي جوه المكان ده.
0: طيب إيه صفات ضرورية شايفها لازم تبقى موجودة في المهندس؟
1: الأمانة، لازم يكون شخص أمين في شغله، لأن هو يعتبر في إيده حياة ناس كتير. يعني مش بس حياتهم إنه هو ممكن يموتهم، بس حياتهم إنه هو تقريبا بيبني جزء في حياتهم، فهو لازم يكون أمين في كل حاجة بيحطها في الرسم أو بيحطها على الحقيقة. يعني
0: ده حقيقي، وكمان لأنه لو يعني حصل وإن هو مهتمش بالجودة بتاعت المواصفات المفروض يمشي عليها من أسمنت مظبوط ونسب مظبوطة وطوب كويس ومحطش التسليح الصح، ده هيأثر على حياة الإنسان وممكن يبقى في العمارة ناس كتير، فده طبعا كله هيودينا في حتة مش أحسن حاجة.
1: أكيد.
0: طيب لو كان المهندس عنده مشكلة في حتة الضمير ومش بيراقب البنى كويس ومش بيهتم بأنه يبقى مع العمال ويفهم إيه اللي بيحصل، واتفقنا أنه ده هيودينا في حتة مش لطيفة، تحبي تقولي حاجة للمهندس اللي بيعمل كده يا مونيكا، أو ليكي رسالة تقدري توصليها لأي حد بيكون مش بيهتم بشغله هو مهندس؟
1: بص، اولا يعني ممكن اقولها بصوره عامه، مش للمهندس بس، اي حد بيكون مش امين في شغله تقريبا مش بيكبر في شغله، او ربنا بيبقى شايف ان هو مش امين فمش بيديله الاعلى من اللي هو فيه. يعني مش عايزه احبطه واقول ان هو هينزل عن المستوى اللي هو شغال فيه، بس على قد ما انت كنت امين في شغلك على قد ما ربنا باركك اكتر، على قد ما كبرت اكتر وعليت اكتر. لو هنتكلم على المهندس بس، ف لا، دي أمانة وإنت في إيدك زي ما بتقول يعني أرواح ناس أو حياة ناس، فلو إنت ما كنتش أمين فيها يعني دي هتتحسب عليها فوق، ولو حصل أصلا خسائر على الأرض هنا ليك حساب هنا في الأرض برضو. هيجيبوك يعني.
0: أيوة أنا عارف، وشوفت قصص ناس يعني وحاجات كده. طيب يا مونيكا، وإحنا من شوية بنسمع الأغنية لما جت الحتة بتاعت يا باش مهندس أنا نفسي تصمم مكان في الروف، فاكرها؟ علشان لو الظروف حكمت تنام فيه
1: الضيوف.
0: لقيتك بتتحكي قوي، فإيه الروف ده؟ ليه ضحكتي قوي في الأغنية لما سمعتيها؟
1: لا، اصل احنا بنينا عندنا الروف بتاعنا
0: بجد.
1: يعني احنا لسه واخدين الشقه دي من سنتين مثلا، وما كناش اصلا موافقين، هي في الدور ال11 في اخر دور في العماره، فما كناش عايزين ناخدها لانه النور بيقطع والاسانسير باي هيبوظ وكل حاجه كده، بس الراجل قال لنا يعني لو خدتوا اخر دور دي هنديكوا معاه روف وهيبقى ينفع ان انتوا تبنوا فيه.
0: اوكي، اغراكوا يعني من
1: فخدناه، وهو بابا اصلا مهندس معماري برضو.
0: حلو قوي.
1: فهو يعني خدنا الشقه بالروف بتاعها، وهو بنى فوق زي اوضه كده للخلوه، يعني هو بناها علشان اللي فينا يحب ياخد خلوته او كده بيطلع فوق، او لما بيقولنا ناس حابين يصلوا او يتناقشوا في موضوع روحي او كده كنا بنطلع الاوضه دي يعني، فالموضوع كان بركة يعني، ربنا باركنا بيها.
0: حلو قوي. طيب يا مونيكا، ممكن تحكي لنا لو في اي موقف فاني حصل معاكي في الروف، او بتفتكري عنها اي ذكريات بتضحكك مثلا او كده؟
1: بص، هو اصلا يعني في بره الاوضه دي مكان زي صاله كده او حاجه ساعات بنطلع نقعد فيه عادي يعني.
0: اوكي.
1: فايام مشروع التخرج بتاعي كنت جايبه واحده صاحبتي كانت مبيته عندي، وقاعده انا وهي فوق وفرشين اللوح بقى وقاعدين نشتغل وكده، وبعدين سمعنا صوت. هو علشان تبني فوق سطح العمارة ما ينفعش ان انت تبني سطح علشان ده بيتقل الاحمال، فده كده غير قانوني يعني. كنا عاملين سطح زي صاج كده، فاحنا قاعدين شغالين الساعة 3 الفجر، وبعدين سمعنا صوت خطوات يعني اللي هو فوق السطح تب تب تب تب وماشية جامدة قوي. فهي بتقولي مونيكا في حرامي. فانا رد فعل يعني التلقائي اللي انا خدته ان انا رحت نزلت صوت ونزلت تحت وسبت صاحبتي فوق وقفلت باب الشقه.
0: اوكي.
1: فروحت نزلت بقى، رحت مصحيه بابا في عز النوم، وبقى بابا قوم ده في حرامي فوق وانا سايبه بنتنا فوق. بس فبابا طلع، وبعدين هو نزل صاحبتي بقى وسبناه فوق يعيش بقى يشوف في ايه فوق. المهم ان هو طلع فور
0: في الاخر.
1: بس هو يعني كان ماشي بسرعه فوق السوج وصوت عامل ايكو جامد، فاحنا افتكرنا بقى يعني انسان ماشي فوق السطح يعني.
0: لا بجد، في حاجات بتحصل كده بتسيب ذكريات، يعني مش عارف اقول لطيفه ولا ايه، بس انا لو يعني حصل لي كده

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: العودة إلى الله. وفي ذلك الوقت عينه حضر بعضهم وأخبروه عن أهل الجليل الذي قتلهم بيلاطس فخلط دماءهم بدماء ذبائحهم، فرد عليهم قائلا: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خاطئين أكثر من أهل الجليل الباقين حتى لاقوا هذا المصير؟ أقول لكم لا، ولكن إن لم تتوبوا أنتم فجميعكم كذلك تهلكون. أم تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان فقتلهم كانوا مذنبين أكثر من جميع الساكنين في أورشليم؟ أقول لكم لا، ولكن إن لم تتوبوا أنتم فجميعكم كذلك تهلكون. ثم ضرب هذا المثل: كان عند أحدهم شجرة تين مغروسة في كرمه، فجاءها طلبا للثمر فما وجد شيئا، فقال للمزارع: هذه 3 سنين وأنا أقصد هذه التينة طلبا للثمر فلا أجد شيئا، اقطعها، لماذا نتركها تعطل الأرض؟ ولكن المزارع أجابه قائلا: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب التربة من حولها وأضع سمادا فلعلها تنتج ثمرا، وإلا فبعد ذلك تقطعها. شفاء امرأة في يوم السبت. وكان يعلم في أحد المجامع ذات سبت، وإذا هناك امرأة كان قد سكنها روح فأمرضها طيلة 18 سنة، وكانت حدباء لا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة، أنت في حل من دائك. ووضع يديه عليها فعادت مستقيمة في الحال ومجدت الله. إلا أن رئيس المجمع وقد فار غضبه لأن يسوع شفى في السبت قال للجمع: في الأسبوع 6 أيام يسمح فيها بالعمل، ففي هذه الأيام تعالوا واستشفوا لا في يوم السبت. فرد عليه الرب قائلا: يا مراؤون، ألا يحل كل واحد منكم يوم السبت رباط ثوره أو حماره من المزود ويذهب به فيسقيه؟ وأما هذه المرأة وهي ابنة لإبراهيم قد ربطها الشيطان طيلة 18 سنة، أفما كان يجب أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ وإذ قال هذا خجل جميع معارضي، وفرح الجمع كله بجميع الأعمال المجيدة التي كان يجريها. عدم إيمان يهود كثيرين. وفي أثناء الاحتفال بعيد تجديد الهيكل في الشتاء، كان يسوع يتمشى في الهيكل في قاعة سليمان، فتجمع حوله اليهود وقالوا له: حتى متى تبقين حائرين بشأنك؟ إن كنت أنت المسيح حقا فقل لنا صراحة. فأجابهم يسوع: قلت لكم ولكنكم لا تصدقون، والأعمال التي أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لا تصدقون لأنكم لستم خرافي. فخرافي تصغي لصوتي وأنا أعرفها وهي تتبعني وأعطيها حياة أبدية فلا تهلك إلى الأبد ولا ينتزعها أحد من يدي. إن الآب الذي أعطاني إياها هو أعظم من الجميع، ولا يقدر أحد أن ينتزع من يد الآب شيئا، أنا والآب واحد. فرفع اليهود مرة ثانية حجارة ليرجموه، فقال لهم يسوع: أريتكم أعمالا صالحة كثيرة من عند أبي، فبسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابوه: لا نرجمك بسبب أي عمل صالح، بل بسبب تجديفك، لأنك تجعل نفسك الله وأنت إنسان. فقال لهم يسوع: أليس مكتوبا في شريعتكم أنا قلت إنكم آلهة؟ فإذا كانت الشريعة تدعو أولئك الذين نزلت إليهم كلمة الله آلهة، والكتاب لا يمكن أن ينقد، فهل تقولون لمن قدسه الآب وبعثه إلى العالم: أنت تجدف لأني قلت أنا ابن الله؟ إن كنت لا أعمل أعمال أبي فلا تصدقوني، أما إن كنت أفعل ذلك فصدقوا تلك الأعمال إن كنتم لا تصدقونني أنا. عندئذ تعرفون ويتأكد لكم أن الآب في وأنا فيه. فأرادوا ثانية أن يلقوا القبض عليه، ولكنه أفلت من أيديهم ورجع إلى الضفة المقابلة من نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد من قبل، وأقام هناك. فجاء إليه كثيرون وهم يقولون: ما عمل يوحنا آية واحدة، ولكن كل ما قاله عن هذا الرجل كان حقا، وآمن به كثيرون هناك. الباب الضيق. واجتاز في المدن والقرى واحدة بعد واحدة يعلم فيها وهو مسافر إلى أورشليم. وسأله أحدهم: يا سيد، أقليل عدد الذين سيخلصون؟ ولكنه قال للجميع: ابذلوا الجهد للدخول من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيسعون إلى الدخول فلا يتمكنون. فمن بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب، وتبدأون بالوقوف خارجا تقرعون الباب قائلين: يا رب افتح لنا. فيجيبكم قائلا: لا أعرف من أين أنتم. عندئذ تبدأون تقولون: أكلنا وشربنا بحضورك وعلمت في شوارعنا. وسوف يقول: أقول لكم لا أعرف من أين أنتم، اغربوا من أمامي يا جميع فاعل الإثم. هناك سيكون البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله، وأنتم مطروحون خارجا. وسيأتي أناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله، فإذن آخرون يصيرون أولين، وأولون يصيرون آخرين. حزن السيد المسيح على أورشليم. في تلك الساعة نفسها تقدم إليه بعض الفريسيين قائلين له: أنجو بنفسك، أهرب من هنا، فإن هيرودس عازم على قتلك. فقال لهم: اذهبوا قولوا لهذا الثعلب: ها أنا أطرد الشياطين وأشفي المرضى اليوم وغدا، وفي اليوم الثالث يتم بي كل شيء، ولكن لابد أن أكمل مسيرة اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي إلا في أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك معا كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، ولكنكم لم تريدوا. ها إن بيتكم يترك لكم خرابا، وأقول لكم إنكم لن تروني أبدا حتى يأتي وقت تقولون فيه: مبارك الآتي باسم الرب. السيد المسيح في بيت الفريسي. وإذ دخل بيت واحد من رؤساء الفريسيين في ذات سبت ليتناول الطعام، كانوا يراقبونه، وإذا أمامه إنسان مصاب بالاستسقاء، فخاطب يسوع علماء الشريعة والفريسيين وسألهم: أيحل إجراء الشفاء يوم السبت أم لا؟ ولكنهم ظلوا صامتين، فأخذه وشفاه وصرفه، وعاد يسألهم: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر يوم السبت ولا ينتشله حالا؟ فلم يقدروا أن يجيبوه عن هذا. وضرب للمدعوين مثلا بعدما لاحظ كيف اختاروا أماكن الصدارة، فقال لهم: عندما يدعوك أحد إلى وليمة عرس فلا تتكئ في مكان الصدارة، إذ ربما كان قد دعا إليه من هو أرفع منك مقاما، فيأتي الذي دعاك ودعاه ويقول لك: أخلي المكان لهذا الرجل، وعندئذ تنسحب بخجل لتأخذ المكان الأخير. ولكن عندما تدعى فاذهب واتكئ في المكان الأخير، حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك: يا صديقي قم إلى الصدر، وحينئذ يرتفع قدرك في نظر المتكئين معك، فإن كل من يرفع نفسه يوضع، ومن يضع نفسه يرفع. وقال أيضا للذي دعاه: عندما تقيم غداء أو عشاء فلا تدعو أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا جيرانك الأغنياء، لئلا يدعوك هم أيضا بالمقابل فتكون قد كوفئت. ولكن عندما تقيم وليمة ادعو الفقراء والمعاقين والعرج والعمية فتكون مباركا، لأن هؤلاء لا يملكون ما يكافئونك به، فإنك تكافأ في قيامة الأبرار.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. قبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى؟ أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

صلوات لا ينبغي أن نصليها. أسرعوا فنسوا أعماله، لم ينتظروا مشورته، بل اشتهوا شهوة في البرية وجربوا الله في القفر، فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. المزمور 116، الآيات من 13 إلى 15. لقد فدى الله شعب إسرائيل وأخرجه من مصر، لقد أجرى معجزات مذهلة لأجلهم، كما أعد لهم كل احتياجاتهم لوقت تجوالهم في الصحراء، ولم يكن لديهم احتياج لم يسدده. لكن شعب إسرائيل ارتكب خطأين مأساويين، أولهم كان النسيان، أسرعوا فنسوا أعماله، والثاني هو نفاد الصبر، لم ينتظروا مشورته. كان الطعام الذي قدمه الله لإسرائيل هو المن، خبز السماء، الذي سد احتياجهم للغذاء بالكامل. لكن الشعب احتقر هذا التدبير الخارق للطبيعة، وبسبب شهيتهم المفرطة طلبوا اللحوم بدلا من ذلك. ردا على ذلك أرسل الله ريحا تحمل طيور السمان إلى معسكرهم، حتى وجدوا أنفسهم غارقين في أسراب طيور السمان. وعندما بدأ الناس يتغذون على طيور السمان أصيب كثيرون بالمرض وماتوا. وعلى هذا يعلق كاتب المزمور قائلا: فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. يجب علينا أن نتعلم مما حدث مع شعب إسرائيل، وأن نحتذر من هذين الخطأين المرتبطين بالنسيان ونفاد الصبر. نحن أيضا يمكن أن نميل إلى احتقار تدبير الله والشعور بأننا نعرف أفضل مما يفعل هو ما نحتاج إليه، ثم نبدأ في فرض رغباتنا الذاتية على الله في الصلاة. في مثل هذه الحالة أسوأ شيء يمكن أن يفعله الله لنا هو أن يستجيب لطلبنا، لأنه إذا فعل ذلك فسوف ينتج عنه هزال في نفوسنا. يا رب، لا أريد أبدا أن أطلب منك طلبا إذا استجبت له سينتج هزالا في نفسي.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته. فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه، وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابقى معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Welcome our listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: We're glad you joined us today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا اليوم.
0: We are in the midst of a series of messages on the life of Abraham.
1: نحن في قلب سلسلة من الرسائل عن حياة إبراهيم.
0: We call it the journey of faith.
1: نسميها رحلة إيمان.
0: And today I want to begin by saying that quarrels, disputes, arguments and fights are all often the result of division.
1: وأود أنني أبدأ حديثي اليوم بالقول إن المشاجرات والخلافات والمجادلات والمحاربات والمنازعات كثيرا ما تنتج الانقسام والانفصال المؤلم.
0: The well-known name Franklin Roosevelt once said,
1: الاسم المشهور فرانكلين روزفلت قال مرة,
0: There is nothing I love as much as a good fight.
1: لا يوجد أحب عندي من معركة جيدة.
0: Quarreling and fighting comes naturally to all of us.
1: الشجار والعراك يأتي طبيعيا لنا جميعا.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because each of us are naturally born preferring to go for the jugular than to give in.
1: لأنه من الطبيعي أن كل منا يولد وهو يفضل المشاجرة والنضال أكثر من الرضوخ والتسليم.
0: This rambunctious nature was seen first between Cain and Abel.
1: وشوهد هذا الطبع الحرون أو صعب المراس أولا بين قايين وهابيل.
0: And has come to us through the law of heredity.
1: ووصل إلينا خلال قانون الوراثة.
0: People quarrel over all kinds of things.
1: الناس يتشاجرون حول كل الأنواع من الأشياء.
0: Some quarrel over ideas and opinions.
1: فالبعض يتشاجر حول الأفكار والآراء.
0: As it happened between Paul and Barnabas.
1: كما حدث بين بولس وبرنابا.
0: Some quarrel over jealousy and envy.
1: والبعض يتشاجر بسبب الحقد والحسد.
0: As it happened between Moses and his sister and brother.
1: كما حدث مع موسى وأخته وأخيه.
0: Moses' brother Aaron and sister Miriam quarreled with Moses about his wife.
1: فلقد تشاجر هارون أخو موسى ومريم أخته مع موسى بسبب زوجته.
0: But in reality they were envying his authority.
1: ولكنهما في الحقيقة كانا يحقدان عليه ويحسدانه على سلطته.
0: But most quarrels happen over money.
1: ولكن معظم المشاجرات تحدث بسبب المال.
0: That is money in all forms and material possessions of all kinds.
1: المال بكافة أشكاله والممتلكات المادية بكل أنواعها.
0: Money is the number one cause of domestic quarrels.
1: المال هو السبب الأول لكل المشاجرات المنزلية.
0: The Bible gives us example after example of how money and possessions blind the eyes of people.
1: يقدم لنا الكتاب المقدس مثالا بعد الآخر عن كيف أعمى المال والممتلكات عيون الناس.
0: Even God's people.
1: حتى شعب الله.
0: And the results were often disastrous.
1: وكثيرا ما كانت النتائج مدمرة.
0: Love of money breaks up families.
1: محبة المال تحطم العائلات.
0: Love of money destroys friendships.
1: محبة المال تدمر الصداقات.
0: Love of money causes wars and fights, domestic and otherwise.
1: محبة المال تسبب الحروب والمعارك الأهلية وغيرها.
0: Abraham and his nephew Lot, who had a relationship that was closer than father and son, had to part company.
1: إبراهيم وابن أخيه لوط اللذان كانت علاقتهما معا أوثق من علاقة الأب بابنه اضطرا أن يفترقا.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because of Lot's greed.
1: بسبب طمع لوط.
0: In the last message we saw Abraham, Sarah and Lot and their clan departing Egypt in shame because Abraham was out of the will of God.
1: في رسالتنا الماضية رأينا إبراهيم وسارة ولوط وعشيرتهما يرحلون من مصر بالعار لأن إبراهيم كان خارج إرادة الله.
0: But something happened in Egypt.
1: ولكن شيئا ما حدث في مصر.
0: What was it?
1: ماذا كان ذلك الشيء؟
0: Genesis 13:2 tells us why.
1: يخبرنا سفر التكوين في الأصحاح 13 والعدد الثاني عن السبب.
0: Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold.
1: أبرام كان غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب.
0: Abraham did well in Egypt.
1: لقد أفلح إبراهيم واغتنى في مصر.
0: In verse 3, Abraham finally returns to Bethel.
1: وفي العدد الثالث نرى إبراهيم في النهاية يعود إلى بيت إيل.
0: Literally means the house of God.
1: والمعنى الحرفي لبيت إيل هو بيت الله.
0: He now had come back from where he had fallen.
1: وقد عاد الآن إلى المكان الذي كان قد سقط عنده.
0: Now he had returned to where he belonged.
1: الآن عاد إلى حيث كان ينتمي.
0: Now he had come back from where he had left off fellowshipping with God.
1: الآن عاد إلى المكان الذي كان عنده قبل أن يفقد الشركة مع الله.
0: My listening friends,
1: أيها الصديق المستمع,
0: the best thing you can do when you spiritually fall off is to go back to the same place where you had fallen.
1: أفضل ما يمكن أن تعمله عندما تسقط روحيا هو أنك تعود إلى نفس المكان الذي سقطت عنده.
0: And there you wait for new instructions.
1: وأن تنتظر هناك تعليمات وإرشادات جديدة.
0: Abraham had to physically come back.
1: عاد إبراهيم جسديا.
0: Abraham had to come back mentally.
1: وعاد إبراهيم ذهنيا وعقليا.
0: Abraham had to come back spiritually.
1: وعاد إبراهيم روحيا.
0: Abraham had come back seeking the will of God.
1: وعاد إبراهيم يطلب إرادة الله من جديد.
0: Abraham had now returned to the place of obedience.
1: عاد إبراهيم الآن إلى مكان الطاعة.
0: And he bowed before the Lord.
1: وانحنى أمام الرب.
0: And he waits upon the Lord.
1: وها هو ينتظر الرب.
0: In that order.
1: بهذا الترتيب.
0: It is of the mercy of God that he overrules our foolishness when we repent.
1: إنها رحمة الله الذي يسيطر على حماقتنا عندما نتوب إليه.
0: It is the graciousness of God that forgives our stupidity when we turn back to him.
1: وهي نعمة الله أنه يغفر لنا غباوتنا عندما نعود إليه.
0: Every new day there is a new beginning for each of us.
1: في كل يوم جديد هناك بداية جديدة لكل واحد منا.
0: In verse 4 of Genesis 13,
1: في العدد الرابع من الأصحاح الثالث عشر من سفر تكوين,
0: Abraham publicly declares his dependence upon God and calls on the name of the Lord.
1: يعلن إبراهيم جهارا عن اعتماده على الله ويدعو باسم الرب.
0: I don't know what Abraham said when he called upon the name of the Lord.
1: أنا لا أعرف ماذا قال إبراهيم عندما دعا باسم الرب.
0: But perhaps he echoed Psalm 51.
1: لكن ربما ردد صدى المزمور الحادي والخمسين.
0: As Abraham repents, his heart becomes overwhelmed with the joy of the Lord and the joy of forgiveness.
1: وإذ يتوب إبراهيم يصبح قلبه مغمورا بفرح الرب وبفرح الغفران.
0: But something is about to happen to him that will break his heart.
1: ولكن شيئا ما على وشك أن يحدث له سيحزن قلبه.
0: The man whom he loved as a son and grew closer to him than a brother was about to be wrenched out of his life.
1: الرجل الذي أحبه كابن وكان أكثر التصاقا به من أخيه كان على وشك أن ينتزع منه.
0: While this was extremely painful, it was a necessary move.
1: ومع أن هذا كان مؤلما جدا إلا أنها كانت حركة ضرورية.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because Lot was a man whose priorities were radically different from his God-fearing uncle.
1: لأن لوط كان رجلا تختلف أولوياته اختلافا جذريا عن عمه الذي كان يخاف الله.
0: Money has now come between Lot and Abraham.
1: لقد توسط المال الآن بين لوط وإبراهيم.
0: We say blood is thicker than water.
1: ونحن نقول إن الدم أكثر كثافة من الماء.
0: But money proved to be the most effective blood thinning known to mankind.
1: ولكن المال هو أكبر مؤثر عرفه الإنسان ليجعل الدم رقيقا.
0: I have seen how money creates more conflict and more division and more quarrels and more tension and more heartache than anything else in the world.
1: ولقد رأيت كيف يخلق المال مزيدا من الصراع ومزيدا من الانقسام ومزيدا من المشاجرات ومزيدا من التوتر ومزيدا من الصداع أكثر من أي شيء آخر في العالم.
0: Had Abraham and Lot been struggling to make a living,
1: لو أن إبراهيم ولوط كانا يكافحان من أجل الرزق,
0: had they not become rich and prosperous,
1: ولو لم يكونا قد أصبحا غنيين ومتيسرين,
0: their focus would have been on surviving.
1: لكان اهتمامهما يتركز على مجرد البقاء على قيد الحياة.
0: Their priority would have been on cooperating together.
1: ولكانت أولويتهما هي التعاون معا.
0: Their eyes would have been on the Lord.
1: ولاتجهت أعينهما إلى الرب.
0: But now they had money.
1: ولكن الآن معهما المال.
0: My listening friends, let me tell you something about money and prosperity when it rules supreme.
1: أيها الأصدقاء, دعوني أقول لكم شيئا ما عن المال والرخاء الاقتصادي عندما يتحكمان ويسودان.
0: Money and prosperity does not only create conflict in families, it also creates conflicts in Christian work.
1: المال والرخاء الاقتصادي لا يخلق الصراع في العائلات فحسب, بل إنه يخلق الصراع أيضا في العمل المسيحي.
0: Money can divide families and tear them apart.
1: المال يستطيع أن يقسم العائلات وأن يمزقها.
0: Money can divide Christian brothers and sisters and break their bond of peace.
1: المال يمكن أن يقسم الإخوة والأخوات المسيحيين وأن يمزق رباط السلام بينهم.
0: Money can create enemies faster than any other element.
1: المال يمكن أن يخلق عداوات أسرع من أي عامل آخر.
0: Now remember that both Abraham and Lot became rich.
1: والآن تذكر أن كل من إبراهيم ولوط قد صار غنيا.
0: But there was a fundamental difference between the two.
1: ولكن كان هناك اختلاف أساسي بين الاثنين.
0: Abraham possessed the flock did not possess him.
1: كان إبراهيم يمتلك قطعان المواشي, ولكن قطعان المواشي لم تكن تمتلكه.
0: Lot on the other hand let the flock own him.
1: أما لوط من الناحية الأخرى فقد سمح لقطيع المواشي أن يمتلكه.
0: Lot was an example of a Christian believer who is possessed by his possession.
1: كان لوط مثالا للمسيحي المؤمن الذي تمتلكه ممتلكاته.
0: Lot was an example of a Christian believer who was more concerned about his financial prosperity than the prosperity of his spiritual life.
1: كان لوط مثالا للمسيحي المؤمن الذي كان يهتم بازدهاره المالي أكثر من ازدهار حياته الروحية.
0: Lot allowed his success in Egypt to turn his head from godly endeavors to worldly pleasures.
1: سمح لوط لنجاحه في مصر أن يحول رأسه من المساعي الإلهية إلى المسرات العالمية.
0: You never read that Lot ever built an altar for God.
1: فأنت لا تقرأ أبدا أن لوط بنى يوما ما مذبحا.
0: You never read that Lot ever came back to God.
1: ولا تقرأ أبدا أن لوط عاد يوما ما إلى الله.
0: You never read that Lot ever sought forgiveness from God.
1: ولم تقرأ أبدا أن لوط طلب مرة الغفران.
0: The tragedy is that Lot never followed the example of Abraham.
1: المأساة أن لوط لم يتبع أبدا مثال إبراهيم.
0: And as we shall see in the next message, that while Abraham gave 10% of all his possessions to Melchizedek, Lot did not give anything.
1: وكما سوف نقرأ في الرسالة القادمة أنه بينما قدم إبراهيم عشر كل ما كان يملكه لملك صادق فإن لوط لم يعطي شيئا.
0: Lot was a mean-minded, close-fisted, money-loving believer.
1: كان لوط وضيع التفكير ممسكا عن العطاء مؤمنا محبا للمال.
0: You might ask, how do you know that he was a believer like his uncle?
1: وقد تسأل وكيف عرفت أنه مؤمن مثل عمه؟
0: The Bible tells us that the only reason God saved him from the fire of Sodom was because he was a believer.
1: فالكتاب المقدس يخبرنا أن السبب الوحيد الذي لأجله أنقذه الرب من نار سادوم هو أنه كان مؤمنا.
0: In verse 7 of chapter 2 of 2 Peter.
1: في العدد السابع من الأصحاح الثاني من الرسالة الثانية التي كتبها بطرس.
0: Rescued Lot, a righteous man who was distressed by the filthy lives of lawless men.
1: نقرأ هذه العبارة. وأنقذ لوطا البار مغلوبا من ثيرة الأردياء في الدعارة.
0: A dear friend of mine told me many years ago.
1: قال لي صديق عزيز مرة منذ سنوات كثيرة.
0: That the world is made up of two kinds of people.
1: إن العالم يتكون من صنفين من الناس.
0: Givers and takers.
1: الذين يعطون والذين يأخذون.
0: I can find no better example in the scripture than the difference between Lot and his uncle Abraham.
1: ولا أستطيع أن أجد مثالا لذلك في الكتاب المقدس أفضل من الاختلافات بين لوط وعمه إبراهيم.
0: Lot was a taker, but Abraham was a giver.
1: كان لوط أخاذا وكان إبراهيم معطاء.
0: Lot never acknowledged God as the provider, but Abraham did.
1: لم يعترف لوط أبدا بأن الله هو المدبر ولكن إبراهيم فعل ذلك.
0: Lot's life was filled with heartache. Abraham blessed others with his blessings.
1: كانت حياة لوط مليئة بوجع القلب ولكن إبراهيم بارك الآخرين ببركاته.
0: And that is why eventually Lot lost everything including his wife and family while Abraham prospered in every way.
1: وهذا هو السبب الذي في الواقع جعل لوط يخسر كل شيء بما في ذلك زوجته وعائلته بينما ازدهر إبراهيم في كل طريق.
0: Don't ever forget that quarrels between people start in the heart.
1: لا تنسى أبدا أن المشاجرات والمشاحنات بين الناس تبدأ في القلب.
0: Major explosions often are the results of minor conflicts.
1: الانفجارات الكبرى تنتج غالبا عن الصراعات الصغرى.
0: They are like a slow gas leak that could be leaking for a long time.
1: ولكنها كالتسرب البطيء للغاز الذي قد يظل يتسرب وقتا طويلا.
0: All it needs is a spark and wow, a big explosion happens.
1: وكل ما يحتاج إليه هو مجرد شرارة ثم يحدث الدوي الانفجار الضخم.
0: Tune in next time when I will tell you what Jesus said about selfish ambitions.
1: عندما تنصت إلينا أيها المستمع العزيز في الحلقة القادمة سوف أخبرك ماذا قال يسوع عن المطامع الأنانية.
0: And until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقول لك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلا بيكي يا عزيزتي حواء في أول حلقة من حلقات برنامجك أنا امرأة، وأهلا بكل بنت وأخت وأم وجدة. برنامجنا برنامج بيخص كل امرأة، وهنسمع في البرنامج معلومات بتهمنا، وكمان هتكون معانا شخصية مؤثرة، وهيكون في فرصة لكل واحدة إن يكون قدامها تحدي تقدر تنفذه. ودلوقتي خلينا نخرج لفاصل ونرجع معاكم لأول فقرة من فقراتنا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقى لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكم، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة بتقول إن الحدس عند المرأة أقوى من الرجل، وأكدت دراسة علمية إن النساء أكتر من الرجالة في القدرة على تذكر المواقف العاطفية، وتذكر كمان أشياء بيعجز الراجل عن تذكرها بسهولة، خاصة اللحظات الحرجة المتعلقة بالنواحي العاطفية. النساء عامة بيستخدموا جزء من المخ أكتر من اللي بيستخدمه الراجل في تذكر الذكريات العاطفية. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: مرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا أول ست في تاريخ البشرية، كنت بفكر ربنا من ساعة ما قرر يخلق كل الكون، لكن ربنا شاف الوقت المناسب علشان يخلقني فيه. لما حس إن آدم محتاجني وشافه وحيد وكل المخلوقات مع بعض اتنين اتنين، خلقني من ضلعه وكرمني، خلقني منه علشان آدم يحبني ويهتم بيا، وبقى اسمي حواء يعني أم كل حي، يعني أنا أم البشر كلهم. غلط وضحكت عليا الحية وخدت عقابي، لكن الحل كان عند ربنا. عمل لي أنا وجوزي ملابس من الجلد وسطرني، أعطاني فرصة تانية في علاقة حية معاه.

شفنا حواء قد إيه فخورة بإنها امرأة، وإن ربنا خلقها امرأة، ومفيش جواها إحساس بأي غيرة من آدم، لأنها عارفة قيمتها وعارفة إنها متميزة، وإن من غيرها الحياة ملهاش طعم، وكان هيفضل آدم وحيد، وعارفة إن ليها مكانة خاصة عند الله، وإنه بيهتم بيها وبعلاقتها معاه. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. الله عايز يكون في علاقة خاصة بينك وبينه، علاقة متميزة. تعالي كده أنا وإنتي نمسك مع بعض ورقة وقلم ونكتب ليه أنا متميزة وإيه علاقتي مع ربنا، وبعدها صلي وطلبي إن الله يملك قلبك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين، أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

في البداية خلق الله سماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وفاضية وكلها مية، والظلام ماليها لأن ما كانش في ضي، وكانت روح الله ترفرف على وجه المية. وقال الله إن يكون ضي، فتخلق الضي بكلمته، وشاف الله إن الضي سمح وفرق ما بينه وبين الظلام، وسمى الله الضي نهار والظلام سماه ليل، وانتهت ليلة وطلع الصبح، وهيك كمل اليوم الأول. وخلق الله الفضاء في وسط المية، وفرق بين المية اللي تشيلها السحاب والمية اللي تغطي الأرض، وهيك كان، وسمى الله الفضاء السماء، وانتهت ليلة وطلع الصبح، وهيك كمل اليوم الثاني. وأمر الله سبحانه وتعالى أن تتجمع المية اللي تحت السماء في مكان واحد، وتظهر الوطاء الناشفة، وهيك صار، وسمى الله الوطاء الناشفة الأرض، والمية المتجمعة البحر. وشاف الله الأرض شكلها سمح وكويس، وخلق الله العشب والبقوليات والشجر اللي لما نزرع زريعته تطلع كيف من جديد، وانتهت ليلة وجاء الصبح، وهيك كمل اليوم الثالث.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

ولا حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. تقديم أمير كيني.

الشر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني، الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوب كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

أكيد بيوت زمان كانت غير بيوت النهاردة، كانت كلها زي بعض واطية لحد الأرض، ما تلقاش فيها لا ارتفاعات ولا ديكورات، ما فيهاش كماليات ولا إضاءات. بالليل تبقى عتمة تكحلها الضلمة، وفي النهار فقيرة وبسيطة يفضحها النور. برضو اللي فيها كانوا ناس زينا، عرفوا يمدوا لحافهم على قد رجليهم، عرفوا يرضوا بالموجود، وبرضو بده مفيش فرق كتير، كلنا عايشين أهي عيشة والسلام. لكن يمكن الفرق إن البيوت دي دخلها المسيح، فدخلت بكل بساطتها التاريخ. يعني هو نفس البيت اللي لو شفته ما تقدرش تدخله، ما ترضاش بيه، لكن تعال نشوف لما كان بيدخلها المسيح كان بيحصل فيها إيه. يمكن تلاقي بيتك أنت كمان مع كل فخامته محتاج له، مع كل غناه فقير منه. يمكن يكون لسه المسيح واقف على الباب من بره وطال وقوفه، وممكن يسيبك وما يرجع لكش تاني. أشجعك تفتح له مش بس باب بيتك، لكن وباب قلبك كمان. لما يدخل المسيح البيت يجي الشفاء. مرة دخل بيت واحد صياد اسمه بطرس، لقى في حركة مش طبيعية، الناس مش مبسوطة، دكتور داخل والتاني طالع، شبح المرض السخيف مخيم على البيت، الابتسامة غايبة واخدة معاها الحركة والبركة، الصوت واطي، الهمة مفيش. الصياد صاحب البيت يا عيني غلبان مش حمله مصاريف، اللي جاي رايح من قبل ما يجي. طلب المسيح يشوف المريض، طلعت حماد صاحب البيت كان عندها حمى، مفيش حاجة نفع معاها. دخل المسيح يشوف، قال المسيح كلمته، بص في وش العيانة برحمة، وبص للحمى اللي فيها بضيق، وانتهر الحمى، يحط ايده عليها، مسكت العيانة فيها وقامت زي الحصان. واللي عملت اللقمة اليوم ده كانت هي نفسها العيانة المسكينة. يمكن بيتك فيه مريض، يمكن فتحت الباب لدكاترة كتار ودفعت لغاية ما خلصت اللي حلتك واللي حواليك واستلفت، وبقيت في رد الدين محتار، هل طلبت المسيح يزورك؟ المرض ما يقدرش يقرب من بيت فيه المسيح. المرض إذا كان بسبب خطية فيك أو ضعف يقدر يشيله المسيح. نعم، بتقول إيه؟ الروشتة بسيطة خالص، صدق قدرته، مد إيدك ناحيته، أطلب كلمته، تاخد شفاء. كمان البيت اللي بيدخله المسيح يحسن سمعته، حد بس يقول ان المسيح دخل في بيت على طول تلقى كل الناس عرفت وتجمعت وعزمت نفسها على البيت. البيت اللي النهاردة مليان صمت، كل واحد فيه كاره التاني ومبعد عنه، البيت اللي قرب ينهار على صحابه بسبب سمعته، البيت اللي أقرب الناس بيخافوا يدخلوه لألا يتشبهوا من سيرته، البيت اللي كره الناس حيطانه وبيبانه بس يدخلوا المسيح يبقى عنوان الناس كلها وموضع إعجاب الناس وسيرتهم. يمكن تعبت لغاية ما وصلت الموقع محترم لبيتك، ويمكن هو برضو الشيء الوحيد اللي حطيت فيه تحويشة عمرك بدون تردد، لكن بعد فترة هجرته وسبته، يمكن وانت لسه فيه، يمكن بتقول لنفسك أهي مسألة وقت ويتقفل. بيتك مش هيتقفل أبدا لو فتحته النهاردة للمسيح، لو دعيت المسيح للبيت تخلص من مشاكلك انت وأهل بيتك. البيت اللي يدخله المسيح كمان يكرم أصحابه. أول بيت دخله المسيح بعد ولادته في المزود هو البيت اللي زاروا فيه المجوس بهداياهم. ساعتها خبط الباب، وقف النجار يوسف مذهول، فرك عينيه لألا يكون نايم وبيحلم، ناس شكلهم غريب زي الأمرة معاهم هدايا أشكال وألوان، بيكلموه بالإشارات صحيح، لكن بيدوروا بعينيهم على حد جوه البيت، حد صغير نايم في هدوء في أحضان العذراء مريم. يدخلوا بالراحة وهم بيدفعوا يوسف من سكتهم ويركعوا قدام الطفل اللي نايم. يبص يوسف حواليه، مفيش حاجة مناسبة يقعدوا عليها، مفيش أكل مناسب يقدمه لهم من تعب السفر، حاجة بسيطة خالص ممكن يناموا عليها، لكن إيه ده كله؟ إيه اللي سايبينه في بيته ده؟ يفتح ويشوف دهب، لبان، مر، كنوز. البيت اللي يستقبل المسيح يكرمه المسيح، والبلد اللي رفضت ابن الله تبكي على ولادها. مش ده اللي حصل مع قرية رحيل اللي معرفتش تكرم المسيح؟ سابها المسيح وبكت على ولادها من بعديه. كمان البيت اللي يدخله المسيح يملاه بالشبع. شكوة الناس النهاردة من المعايش، شكوة الناس من الأطباق الفاضية سواء في المطبخ أو اللي على السطح، الأكل موجود بس محدش قادر يشتريه، متنوع بس محدش مستطعم ليه. ليه؟ لأنه دخول المسيح للبيت يدي حتى للأكل طعم، يدي للي بياكل شهية. يمكن علشان هو اللي جايب الأكل معاه، زي ما قال أنا واقف على الباب وبخبط، لو سمع حد صوتي
وفتح الباب أدخل ليه وأتعشى معاه وهو معايا. يمكن علشان هو اللي بيقدم الأكل بيده المثقوبة الكريمة الحنينة زي ما حصل مع تلميذي قرية اسمها عمواس، ويمكن علشان مفيش أكل يخلص ولا شربات وهو موجود، فالموجود يكفي المطلوب زي ما حصل في بيت كان لسه بيتأسس في قرية قانا الجليل. ويمكن لأنه مناسبة الأكل بتبقى مش عادية زي ما حصل في بيت لعازر بعد ما قومه من الموت، أو في حياة زكا الجديدة بعد ما اداله خلاص، كل المناسبات دي بتقول إن البركة المادية للبيت في إيد ربنا، وإن ربنا هو اللي بيقسمها بإيده بمنتهى الحكمة، وإنها لو مش منه هتخلص، وإنها لو منه هتفرح اللي يشبع بيها مش بس تسد جوعه والسلام. يمكن بيتك بيعاني من الفلس، ويمكن بتصبر نفسك إن كل الدنيا حالها كده، المعايش صعبة على الكل، لكن ربنا عنده ليك غنى وكرامة. محدش دخل المسيح بيته وسابه خربان أو جعان. دخول المسيح هو دخول البركات الروحية والزمنية كمان. البيت اللي يدخله المسيح يديله خلاص، مش بس خلاص من الجوع أو الفقر أو المرض، لا ده حتى خلاص من الخطية اللي بقت النهاردة معششة في كل حتة في بيتك، الخطية اللي على سطح المكتب، اللي في أجهزة الميديا بتاعتك، الخطية اللي في الدرج اللي تحت السرير، اللي فوق الدولاب، اللي ورا الصورة، اللي على الحيط. البيت اللي كل ركن فيه اتعملت فيه خطايا ونجاسة، المسيح مش هيتضايق لو دخل البيت ده. المسيح عزم نفسه على بيت زكا وقال بعد مزاره النهاردة حصل خلاص للبيت ده. بولس وسيلة تلميذين من تلامذة المسيح دخلوا بيت سجان في مدينة اسمها فيليبي، وقالوا له إن أمنت بالرب يسوع تخلص مش بس أنت وأهل بيتك، يبقى بيتك مش مكان تطلع منه الناس على السجن، على القبر، على السفر، لكن بيتك يكون بيطلع أصحابه بعد الموت على السماء. علشان كده المسيح قال للرجل المجنون اللي شفاه ارجع بيتك، قول لأهلك قد إيه ربنا رحمك. رسالتك مع المسيح هتبتدي من هنا، تبتدي من بيتك. البيت اللي يدخله المسيح كمان يعلم فيه. قدام قرارات كتير بيوتنا بتتقسم، قدام موافقة البعض ورفض البعض الآخر ممكن بيوتنا تتقسم، والناس تعادي بعض، والدنيا تتقلب أحزاب وسياسة وشد وجذب. لكن من ضمن الأمور اللي المسيح يعملها في البيت اللي بيدخله إنه يعلم فيه كلمته. ليه؟ لأن كلمته هي اللي تضمن استمرار البيت، هي اللي تضمن استقرار البيت. واحد بتاع ربنا زمان قال لو ما بناش ربنا البيت ما تتعبش البنايين معاك. ومعروف إن البنا الشاطر حساباته مظبوطة، مسافاته متحددة، نظرته شاملة لكل حاجة بيعملها. يعني باختصار يبقى الحل في مشكلة زي الخيانة الزوجية مش بس إن الزوج يعتذر أو إن الزوجة تغير من نفسها علشان تحافظ على زوجها جوه البيت، دي كلها حلول مؤقتة وبسرعة ممكن تتنسي وتفضل بس المرارة والذكريات اللي توجع. لكن الحل إن ربنا يعلم أصحاب البيت ده مسافات الأمان بينهم وبين بعض، مبادئ الغفران للي يسيء فيهم للتاني. يمكن بيتك محتاج شوية صيانة، مش في الكهرباء ولا في المية، لكن في قلوب أصحابه. ادعي المسيح يدخل يعلمك تعيش ازاي مع أقرب الناس ليك اللي ممكن يكونوا دلوقتي بقوا ألد أعدائك. آمين. يا رب من جوه بيتي بندهلك، تعال زورني يا رب. عاوزك تيجي وتدخل تحت سقفي تشرفني، وإن كان بيت الطين ما كرمش يوم اسمك، لكني وسط الطين مسكين بندهلك طالب قربك. صون من فيه وارضى عليه، وكن ليه بوابه وجواه زاده، أنا في عرضك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
3: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: عندي سؤال لكم.
8: إن كان عن معاملة أهلنا لنا ادخره يا عم قاسم.
7: لا لا، سؤالي عن الكتاب المقدس وتحريفه.
9: وما هو سؤالك؟
7: كم نسخة من الكتاب المقدس موجودة في أيدي الناس؟
4: هل أنت جاد في سؤالك؟
9: طبعا جاد، أبي لا يلقي الكلام هكذا.
7: كم كتاب مقدس موجود الآن؟
9: الآن؟ قل ملايين، عشرات بل مئات الملايين.
8: ولماذا لا يكون العدد بالمليارات، ألوف الملايين؟
7: هو كذلك. أي من تلك النسخ مزور، محرف؟
4: وهل التحريف سيكون في نسخة واحدة؟ لا طبعا، في الكل.
9: فالذي يحرف لا بد أن يحرف كل النسخ.
8: يحرف نسخة واحدة ثم تطبع وتنتشر.
9: فهناك نسخ محرفة ونسخ غير محرفة إذن؟
7: ما رأيك أنت يا سمر؟
9: لا أظن، لو كانت هناك نسخ مختلفة عن الأخرى لما سكت صاحب النسخة الأصلية.
4: ولما سكت صاحب النسخة المحرفة
9: كان يطالب لنفسه بنسخة أصلية.
8: هذا معقول.
7: فالتحريف إن كان هناك تحريف يعم كل النسخ.
9: طبعا، لا أحد يقول إن التحريف تم الآن، زمان.
4: وحين تم التحريف هل كانت هناك نسخة واحدة فقط حرفت ومنها انتشر التحريف لكل النسخ التي بعدها؟
8: نسخة واحدة؟ متى كانت هناك نسخة واحدة؟
9: وقت التحريف.
7: مريم تفكر وتبحث في ادعاء التحريف وتحاول أن تصل بالعقل إلى أن التحريف مستحيل وأن الكتاب المقدس صحيح لم يتغير.
9: لو كان التحريف قد تم حين كان الموجود نسخة واحدة يكون ذلك وقت كتابة تلك النسخة. الكاتب كتب نسخة ثم سلمها لمن ينسخها ويوزعها.
4: وهل يعقل أن يحرف الكاتب ما كتب بنفسه؟
8: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب وهو ما يزال على قيد الحياة.
7: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب والجيل الأول الذي لديه النسخ الأصلية باق على الحياة.
9: فالتحريف إذن حدث بعد عدة أجيال،
4: وخلال تلك الأجيال زادت النسخ المتداولة.
8: طبعا زادت وانتشرت وكثرت.
9: كم نسخة كانت بعد ثلاثة أو أربعة أجيال مثلا؟ مئات، ألوف، وفي أي مكان، أماكن كثيرة وبعيدة، أليس كذلك؟
7: لو كنا نتحدث عن التوراة فأسفار موسى كليم الله كلها كانت متداولة بين اليهود قبل المسيح بآلاف السنين. ولو كنا نتحدث عن المزامير فالمزامير كانت تسبح في المعابد قبل مجيء المسيح أيضا بآلاف السنين. ولو تحدثنا عن العهد الجديد فقد كان متداولا منذ القرن الأول من حوالي 2000 سنة.
4: وإلى ما يقودنا ذلك؟
9: كتب منتشرة في أماكن بعيدة في بلاد كثيرة.
7: السؤال الآن، لو شاء أحد أو جماعة تحريف الكتب المقدسة هل كان أو كانوا يستطيعون الوصول إلى كل النسخ الموجودة في كل البلاد ليحرفوها؟
9: والنسخ القديمة
10: يحرفونها؟ يحرفون كل النسخ القديمة الأصلية ويحرفون نسخا جديدة يوزعونها على الناس في كل تلك البلاد؟
4: هذا غير معقول،
8: بل مستحيل.
9: لا أظن أن ذلك ممكن.
7: إلى جانب نسخ الكتاب المقدس كانت هناك اقتباسات في كتب أخرى ظهرت كتبها الآباء الأولون من المسيحيين.
4: وهل اقتبسوا الكتاب المقدس كله؟
10: نعم تقريبا، فقد قرأت بحثا يقول أن معهدا للبحوث جمع تلك الاقتباسات فوجد أن في تلك الكتب كل آيات العهد الجديد ما عدا 12 آية فقط.
8: كل الآيات؟
10: كل الآيات يا مروان.
9: فكان على هؤلاء الذين حرفوا الكتاب أن يجمعوا ويحرفوا كل تلك الكتب أيضا،
10: وهذا مستحيل المستحيل.

0: لو لم يتحرف الكتاب كما تقولون، فعرفوني أين النسخ القديمة الأصلية؟
1: موجودة، عشرات الألوف من المخطوطات موجودة.
2: عشرات الألوف؟ كل ذلك؟
1: 9000 للعهد القديم، و5000 مخطوطة كاملة للعهد الجديد، و13000 لأجزاء منه.
3: كلها موجودة بالمتاحف الشهيرة.
4: وهل جميعها تتفق مع بعضها؟ متشابهة؟
1: إن لم تكن متطابقة تماما فهي غير متعارضة أو مخالفة.
0: وكلها تتفق مع النسخ التي في أيدي الناس الآن؟
3: نعم، كلها تتفق مع النسخ التي في أيدينا الآن.
5: وفي أي مكان توجد تلك المخطوطات؟ وهل يمكن أن يطلع عليها إنسان؟
4: يقول العم قاسم إنها بالمتاحف الكبيرة،
3: متاحة لمن يريد أن يبحثها. في متحف مانشستر أقدم مخطوطة للعهد الجديد، كتبت سنة 190 ميلادية، والكثير من شهود العيان أو أولادهم أحياء، فهي دقيقة للغاية.
1: وفي متحف بيتي مخطوطة كتبت عام 200 ميلادية، والسينائية في المتحف البريطاني، والمخطوطة الفاتيكانية بالفاتيكان، والإفرامية في باريس، والمخطوطة البيزية في كامبريدج، والفريرية في واشنطن.
0: في العالم كله
5: وأمام كل الناس؟
4: أمام العلماء والباحثين طبعا،
3: وأمام كل العالم، لكل الناس في كل المتاحف الكبرى تقريباً.

0: فلماذا يقولون لنا إن الكتاب تحرف وإن النسخ كلها مزورة؟
1: مع أن المخطوطات الأصلية موجودة.
2: يطعنون في صحة تلك المخطوطات.
0: هذا كثير.
3: لا يكثر على من يريد الهدم شيء.
0: هدم ماذا؟ الديانة المسيحية؟
3: هدم عقول وأفكار الشباب المخلص الذي يبحث عن المعرفة ويسعى للوصول إلى الحقيقة.
4: أخيرا وفي عام 1947 عثرنا على مخطوطة نادرة، 11 مخطوطة معا تشمل 40,000 قطعة، وهذا الاكتشاف يطلق عليه اكتشاف قمران بالبحر الميت.
1: في منطقتنا العربية؟
4: نعم في منطقتنا العربية، وبواسطة محمد غلام إعرابي ضاعت معزة له، وبينما هو يبحث عنها رمى حجرا طار وسقط في كهف، أحدث دويا عليا، تبع الحجر ليجد آنية فخارية تحتوي على لفائف من جلد عليها كتابات.
2: وماذا فعل بتلك الآنية؟
3: باعها طبعا، وانتقلت من يد إلى يد حتى تلقفها العلماء وجمعوها وقرنوها بالمخطوطات القديمة الموجودة.
0: وتطابقت؟
3: تماما، بقيت في مخبئها سليمة 1900 سنة كاملة.
1: كتبت في عام 100 ميلادية؟
4: نعم طبعا، لم يعثر الراعي على كل المخطوطات، إنما الاكتشاف دافع العلماء للذهاب إلى المنطقة والبحث حتى تم العثور على كل الكتاب المقدس مكتوبا على لفائف جلدية ملفوفة في أنسجة كتانية محفوظة في أوان فخارية 20 قرنا.
3: وبعد ذلك يتهم الكتاب المقدس بالتحريف.
2: هذه معلومة جديدة جدا على الناس.
4: أبدا أبدا، كثيرون جدا يعرفون تلك المعلومة.
0: فلماذا لا يعلنونها لنا؟
3: لنبقى في شك ولتثار شكوك أكبر في صحة الكتاب المقدس.
2: لماذا؟ لماذا؟
1: تغريرا أو غشا وحربا لكل ما هو حقيقي.
0: وإنجيل برنابا ضمن تلك المخطوطات؟
4: لا طبعا.
0: لماذا؟
4: لأنه مدسوس مزيف.
0: ألم يكن برنابا تلميذا للمسيح؟
3: لا، لم يكن تلميذا للمسيح،
2: أحد حواريه.
3: ولا أحد حواريه.
1: فمن هو؟
4: رفيق لبولس الرسول، رسول حمل رسالة المسيح إلى العالم
0: وكتب هذا الإنجيل.
3: لم يكتبه.
0: قبل أن نتناول إنجيل برنابا بالبحث عندي سؤال.
4: تفضل.
0: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
1: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
2: يقصد أن لا لزوم لها.
1: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
4: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
3: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
0: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
3: من هؤلاء الذين يقولون؟
0: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي والبيضاوي.
2: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
4: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
1: هناك آيات في النسخ،
3: نسخ التوراة والإنجيل؟
4: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
2: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
3: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
2: قل لنا يا عم قاسم.
4: مرة قادمة إن شاء الله.
5: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف. أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

Now I am at العين السخنة. طب حبيبي وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسود. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى. لا بجد. كفاية كده. بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع لوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن. دعاية لي يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه بس أرجوك ما تزهقنيش.

زعلت من التراك يمكن عجبك الكلام بس في النهاية دي أفكار واقعية لازم ليها الاحترام. مش لازم الراب يكون ليك مفضل, مش كل كلمة هقولها محتاجة قدامها شرح مفصل. طول عمري كنت حريص في أي كلمة في الكتابة لانتقد حد الناس تزعل وتتحول كآبة, لكن بقيت رتابة والسؤال من إمتى النقد عيب. أنا عمري ما جربت ومعرفش حتى في علم الغيب. أنا بفتح قلبي وأفكاري في كلماتي جوه الأغنية, مش بتكسف أعبر عن أحساسي حتى لو كانت سلبية. على قلب أكتب كلامي مش بردد اللي قايل نهوري. لو واحد بس حس بيا فخوري يكون جمهوري. من هنا ورايح مفيش سكوت.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون ليه أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجو رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان. في يوم ماشي في الطريق شاف واحد اسمه لاوي من اللي بيلم الضرائب في السوق،

0: الإحساس وحتى كلام الناس علي ما همي.
1: اللي بيلموا الضرائب في الوقت ده مكروهين جدا من الناس عشان حاجتين. الأولى شايفينهم ظلمة بيظلموهم ويسرقوهم في الفلوس اللي بيلموها ضرائب، وكمان خونة عشان بيودوا الفلوس دي للحكام الرومانيين اللي محتلين بلدهم. عشان كده كل الناس بتكرههم وبتعتبرهم نجسين وكفرة كمان. أهم من العشرين دول بتوع الضرائب دعا السيد المسيح واحد منيهم يكون ليه تلميذ. مش ده شيء غريب؟ هو واحد من دول ينفع يكون تلميذ؟ والأغرب إن لاوي لما يسمع الدعوة يسيب شغلانته بالفلوس اللي فيها ويمشي وراه.

0: سمعني.
1: المكروه صار حبيب، واللي مالوش صاحب بقى تلميذ ومن المسيح قريب، عشان نظرة السيد المسيح للناس مختلفة، نظرة مليانة بالحب العجيب. مهما كانت حالتك، مهما قالوا الناس عنك، في اللي بيحبك وشايفك بعينين مختلفين، تحب تقابله وتمشي معاه، حياتك هتتغير. بالمناسبة لاوي ده صار متى، القديس متى اللي استخدم الروح القدس علشان يكتب الإنجيل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن.

وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، وانا مربط نصحي. في سنه 1985 نشر الكاتب بوب بلاك مقاله بعنوان ابطال العمل، اللي اتكلم فيها ان مصدر الالم في الحياه هو الشغل، ولو مفيش شغل الحياه كانت هتبقى جميله. الشغل بيخليك تصحى من النوم ويقل راحتك، بتتعب جدا في شغلك، وفي الاخر ما بتاخدش الفلوس اللي بتستحقها. اوقات بتشتغل شغلانات كمان مش بتحبها، وعشان الفلوس اهو بتشتغل وخلاص. وقال كمان علشان نرتاح من الالم لازم ما نشتغلش. المقاله دي نجحت جدا ولقت اهتمام كبير جدا من الناس، وترجمت لاكتر من 13 لغه حوالين العالم. من الواضح ان الشغل ملوش شعبيه قوي بين الناس. بعد سقوط عاقب الله ادم وحواء والحياة بانواع عقاب مختلفه. عقاب آدم هنلاقيه موجود في تكوين 3 وآية 17، بيقول ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، شوكا وحسكا تنبت لك. والآية دي للأسف خلت الناس تتخيل أن الشغل عقاب من ربنا، وأنه لولا سقوط آدم من الجنة كنا هنعيش زي الفل، وكانت الحياة هتبقى جميلة بأنتخة وما فيش شغل ولا تعب وحاجة جميلة. لكن الحقيقة غير كده. تعالوا نرجع لتكوين 1 ونعرف الحكاية إيه. الله ما كانش قاعد حاطط إيده على خده وبيتفرج على الكون وما عندوش شغلة ولا مشغلة، لا، الله بيحكي لنا في تكوين 1 إنه كان بيشتغل. بيقول الكتاب إن الله خلق الخليقة كلها بترتيب وبدقة وبنظام، وخلقها بست أيام، واليوم السابع أخذ أجازة. الكتاب بيقول إنه يوم راحة، تمام زي ما إحنا بنشتغل دلوقتي، بنشتغل طول أيام الأسبوع وعندنا يوم أو اتنين دولت الأجازة. حتى آدم كان اشتغل في الجنة. في تكوين 2 وعدد 15 بيقول الكتاب وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في الجنة عشان يعمل إيه؟ في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وفي عدد 19 كمان الكتاب بيقول إنه الرب أوجد شغلانة تانية لآدم. الله أحضر ليه كل الحيوانات وقال له شغلتك بقى يا بطل إنك تسميها، سمي كل حاجة باسم. السؤال بقى، طالما الله كان بيشتغل وآدم كمان كان بيشتغل، إيه اللي اختلف في طبيعة الشغل ده من دلوقتي ومن قبل السقوط؟ قبل السقوط كان آدم بيشتغل لكن ما كانش بيتعب، لكن بعد السقوط كل الشغل كان بتعب وبإجهاد. قبل السقوط آدم كان بيشتغل وبيجني ثمر شغله، لكن بعد السقوط آدم بيشتغل كتير جدا جدا جدا وياخد نتيجة أقل جدا من المفروض ياخدها. وأوقات كمان كان يزرع المفروض حاجة تطلع زرعة كويسة كان بياخد قصادها شوك. الله قبل السقوط خلى آدم يشتغل ويحس بقيمة النجاح وإنه له دور، لأنه في الأصل عايزنا ناجحين وفعالين في الحياة كلها اللي احنا عايشين فيها. الله نفسه كان بيعمل كل حاجة وبعد ما يخلقها يبص لها كده يقول الله حسنة، كان كل حاجة بيعملها يقول إنها حسنة. تعالوا نقرأ في إنجيل يوحنا وإصحاح 5. الكتاب بيقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. يعني الرب يسوع بيقول لنا إن الآب بيشتغل لغاية دلوقتي وهو كمان بيشتغل. شغلانة الله ما كانتش بس وقت الخليقة، لكن هو كمان لغاية اللحظة اللي احنا فيها بيشتغل. الآية دي اتكلمت عن حاجة جميلة قوي، إنه الأقانيم المختلفة كل واحد منهم ليهم دور بيقوم بيه، وفي الآخر متكاملين مع بعض. يعني الآب ليه دوره، والابن كمان له عمل مختلف، وروح القدس كمان ليه عمل مختلف تاني، كان بيعزي وبيشفع فينا وبيرشد زي كتاب ما بيقول. يعني الله مش بس بيعمل، لكن كل أقنوم فيه بيشتغل وبدور مختلف ومحدد جدا، لكن كلهم في الآخر متكاملين مع بعض. في الكنيسة الأولى بيحكي الكتاب إن كل شيء بينهم كان مشترك، وكان الشعب بيبيع كل حاجة عنده ويحطها عند رجلين الرسل، كانوا بياكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض وكل حاجة. فالمفروض بقى إن مفيش شغل، ما احنا بعنا كل اللي حلتنا وبناكل من الفلوس دي. الكتاب بيقول في تسالونيكي الثانية إصحاح 3 وعدد 10 إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. نعم، يعني الرسول بولس بيقول لنا في رسالة تسالونيكي إن اللي مش هيشتغل ما يأكلش. الله ما خلقناش عشان نعيش مأنتخين ومن غير شغل ومن غير عمل. الله خلقنا بأدوار محددة، عايزنا نحس بقيمة الإنجاز والعمل في حياتنا. وفي سفر الأمثال أكد الحكيم سليمان بآيات مختلفة على أهمية الشغل وترك الكسل، لدرجة أنه بيشجعنا نتعلم من النملة الصغيرة قوي وإزاي بتجمع في الصيف كل طعامها عشان تستغله للشتاء، وكل ده ومفيش عندها قائد يزقها ويجبرها أنها تشتغل. الكلام ده موجود في أمثال 6-6.
بالرغم من ان الرسول بولس قال ان من حق اللي بيشتغل بالانجيل انه ياكل من الانجيل، لكن الرسول بولس كان بيدي مثال مهم جدا على اهمية الشغل وانه لازم يشتغل. فكان بيشتغل شغلانة تانية، مش بس انه بيبشر بالانجيل لكن بيصنع خيام زي ما موجود في اعمال 18 وعدد 3. لو رجعنا في تكوين واحد نقدر نلخص القصة دي كلها في الآية اللي الرب بيقول فيها انه خلقنا على صورته وشبهه. الله ما خلقش الإنسان زيه في الشكل ولا الطول ولا لون العينين، لكن خلقنا زيه في صفاته، ومش في الصفات الروحية بس. وعشان نفهمها أكتر تعال نفصصها أكتر. الله مثلث القانين، آب وإب وروح قدس، وخلق الإنسان نفس وروح وجسد. الله مبدع وبالتالي أعطى الإنسان من إبداعه، كل واحد حسب الوزن المعطالي. في واحد صوته حلو وواحد تاني بيكتب واللي بيرسم، ومفيش حد مننا ما عندوش موهبة، ممكن بس يكون لسه ما يعرفهاش، لكن أكيد موهوب ومبدع كمان. الله كمان بيشتغل وخلانا إحنا كمان نشتغل معاه في الملكوت، ويكون لنا دور في الحياة ومساعدة البشر اللي حوالينا. فأنت لو بتشتغل دكتور أنت مش بس بتاخد فلوس من شغلك، لكن بتساعد مرضى إنهم يخفوا، والمدرس بيعلم طلبة، ولو بصيت على كل الأعمال هتلاقي إنها بتديك المال وكمان بتساعد آخرين. حتى ست البيت اللي مش بتشتغل بتعمل حاجة مهمة وبتطبخ وبتقدم خدمة لآخرين، أولادها وبيتها وجوزها. الله دعانا للعمل معاه ويكون عملنا بترتيب ونظام ولياقة، والفلوس ما تكونش هي الشغل الوحيد الشاغل لحياتنا ولا الهدف الأساسي لحياتنا، لكن الهدف الأساسي إن المجد كله يعود لله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
1: اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب.
0: ذاك الذي يمسك العالم

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

صلوات لا ينبغي أن نصليها. أسرعوا فنسوا أعماله، لم ينتظروا مشورته، بل اشتهوا شهوة في البرية وجربوا الله في القفر، فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. المزمور 106، الآيات من 13 إلى 15. لقد فدى الله شعب إسرائيل وأخرجه من مصر. لقد أجرى معجزات مذهلة لأجلهم، كما أعد لهم كل احتياجاتهم لوقت تجوالهم في الصحراء، ولم يكن لديهم احتياج لم يسدده. لكن شعب إسرائيل ارتكب خطأين مأساويين. أولهم كان النسيان، أسرعوا فنسوا أعماله، والثاني هو نفاد الصبر، لم ينتظروا مشورته. كان الطعام الذي قدمه الله لإسرائيل هو المن، خبز السماء، الذي سد احتياجهم للغذاء بالكامل. لكن الشعب احتقر هذا التدبير الخارق للطبيعة، وبسبب شهيتهم المفرطة طلبوا اللحوم بدلا من ذلك. ردا على ذلك أرسل الله ريحا تحمل طيور السمان إلى معسكرهم، حتى وجدوا أنفسهم غارقين في أسراب طيور السمان. وعندما بدأ الناس يتغذون على طيور السمان أصيب كثيرون بالمرض وماتوا. وعلى هذا يعلق كاتب المزمور قائلا: فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. يجب علينا أن نتعلم مما حدث مع شعب إسرائيل، وأن نحتذر من هذين الخطأين المرتبطين بالنسيان ونفاد الصبر. نحن أيضا يمكن أن نميل إلى احتقار تدبير الله والشعور بأننا نعرف أفضل مما يفعل هو ما نحتاج إليه، ثم نبدأ في فرض رغباتنا الذاتية على الله في الصلاة. في مثل هذه الحالة أسوأ شيء يمكن أن يفعله الله لنا هو أن يستجيب لطلبنا، لأنه إذا فعل ذلك فسوف ينتج عنه هزال في نفوسنا. يا رب، لا أريد أبدا أن أطلب منك طلبا إذا استجبت له سينتج هزالا في نفسي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامع أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Welcome our listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: We're glad you joined us today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا اليوم.
0: We are in the midst of a series of messages on the life of Abraham.
1: نحن في قلب سلسلة من الرسائل عن حياة إبراهيم.
0: We call it the journey of faith.
1: نسميها رحلة إيمان.
0: And today I want to begin by saying that quarrels, disputes, arguments and fights are all often the result of division.
1: وأود أنني أبدأ حديثي اليوم بالقول إن المشاجرات والخلافات والمجادلات والمحاربات والمنازعات كثيرا ما تنتج الانقسام والانفصال المؤلم.
0: The well-known name Franklin Roosevelt once said,
1: الاسم المشهور فرانكلين روزفلت قال مرة,
0: There is nothing I love as much as a good fight.
1: لا يوجد أحب عندي من معركة جيدة.
0: Quarreling and fighting comes naturally to all of us.
1: الشجار والعراك يأتي طبيعيا لنا جميعا.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because each of us are naturally born preferring to go for the jugular than to give in.
1: لأنه من الطبيعي أن كل منا يولد وهو يفضل المشاجرة والنضال أكثر من الرضوخ والتسليم.
0: This rambunctious nature was seen first between Cain and Abel.
1: وشوهد هذا الطبع الحرون أو صعب المراس أولا بين قايين وهابيل.
0: And has come to us through the law of heredity.
1: ووصل إلينا خلال قانون الوراثة.
0: People quarrel over all kinds of things.
1: الناس يتشاجرون حول كل الأنواع من الأشياء.
0: Some quarrel over ideas and opinions.
1: فالبعض يتشاجر حول الأفكار والآراء.
0: As it happened between Paul and Barnabas.
1: كما حدث بين بولس وبرنابا.
0: Some quarrel over jealousy and envy.
1: والبعض يتشاجر بسبب الحقد والحسد.
0: As it happened between Moses and his sister and brother.
1: كما حدث مع موسى وأخته وأخيه.
0: Moses' brother Aaron and sister Miriam quarreled with Moses about his wife.
1: فلقد تشاجر هارون أخ موسى ومريم أخته مع موسى بسبب زوجته.
0: But in reality they were envying his authority.
1: ولكنهما في الحقيقة كانا يحقدان عليه ويحسدانه على سلطته.
0: But most quarrels happen over money.
1: ولكن معظم المشاجرات تحدث بسبب المال.
0: That is money in all forms and material possessions of all kinds.
1: المال بكافة أشكاله والممتلكات المادية بكل أنواعها.
0: Money is the number one cause of domestic quarrels.
1: المال هو السبب الأول لكل المشاجرات المنزلية.
0: The Bible gives us example after example of how money and possessions blind the eyes of people.
1: يقدم لنا الكتاب المقدس مثالا بعد الآخر عن كيف أعمى المال والممتلكات عيون الناس.
0: Even God's people.
1: حتى شعب الله.
0: And the results were often disastrous.
1: وكثيرا ما كانت النتائج مدمرة.
0: Love of money breaks up families.
1: محبة المال تحطم العائلات.
0: Love of money destroys friendships.
1: محبة المال تدمر الصداقات.
0: Love of money causes wars and fights, domestic and otherwise.
1: محبة المال تسبب الحروب والمعارك الأهلية وغيرها.
0: Abraham and his nephew Lot, who had a relationship that was closer than father and son, had to part company.
1: إبراهيم وابن أخيه لوط اللذان كانت علاقتهما معا أوثق من علاقة الأب بابنه اضطرا أن يفترقا.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because of Lot's greed.
1: بسبب طمع لوط.
0: In the last message we saw Abraham, Sarah and Lot and their clan departing Egypt in shame because Abraham was out of the will of God.
1: في رسالتنا الماضية رأينا إبراهيم وسارة ولوط وعشيرتهما يرحلون من مصر بالعار لأن إبراهيم كان خارج إرادة الله.
0: But something happened in Egypt.
1: ولكن شيئا ما حدث في مصر.
0: What was it?
1: ماذا كان ذلك الشيء؟
0: Genesis 13:2 tells us why.
1: يخبرنا سفر التكوين في الأصحاح 13 والعدد الثاني عن السبب.
0: Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold.
1: Abram كان غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب.
0: Abraham did well in Egypt.
1: لقد أفلح إبراهيم واغتنى في مصر.
0: In verse 3, Abraham finally returns to Bethel.
1: وفي العدد الثالث نرى إبراهيم في النهاية يعود إلى بيت إيل.
0: Literally means the house of God.
1: والمعنى الحرفي لبيت إيل هو بيت الله.
0: He now had come back from where he had fallen.
1: وقد عاد الآن إلى المكان الذي كان قد سقط عنده.
0: Now he had returned to where he belonged.
1: الآن عاد إلى حيث كان ينتمي.
0: Now he had come back from where he had left off fellowshipping with God.
1: الآن عاد إلى المكان الذي كان عنده قبل أن يفقد الشركة مع الله.
0: My listening friends,
1: أيها الصديق المستمع,
0: the best thing you can do when you spiritually fall off is to go back to the same place where you had fallen.
1: أفضل ما يمكن أن تعمله عندما تسقط روحيا هو أنك تعود إلى نفس المكان الذي سقطت عنده.
0: And there you wait for new instructions.
1: وأن تنتظر هناك تعليمات وإرشادات جديدة.
0: Abraham had to physically come back.
1: عاد إبراهيم جسديا.
0: Abraham had to come back mentally.
1: وعاد إبراهيم ذهنيا وعقليا.
0: Abraham had to come back spiritually.
1: وعاد إبراهيم روحيا.
0: Abraham had come back seeking the will of God.
1: وعاد إبراهيم يطلب إرادة الله من جديد.
0: Abraham had now returned to the place of obedience.
1: عاد إبراهيم الآن إلى مكان الطاعة.
0: And he bowed before the Lord.
1: وانحنى أمام الرب.
0: And he waits upon the Lord.
1: وها هو ينتظر الرب.
0: In that order.
1: بهذا الترتيب.
0: It is of the mercy of God that he overrules our foolishness when we repent.
1: إنها رحمة الله الذي يسيطر على حماقتنا عندما نتوب إليه.
0: It is the graciousness of God that forgives our stupidity when we turn back to him.
1: وهي نعمة الله أنه يغفر لنا غباوتنا عندما نعود إليه.
0: Every new day there is a new beginning for each of us.
1: في كل يوم جديد هناك بداية جديدة لكل واحد منا.
0: In verse 4 of Genesis 13,
1: في العدد الرابع من الأصحاح الثالث عشر من سفر تكوين,
0: Abraham publicly declares his dependence upon God and calls on the name of the Lord.
1: يعلن إبراهيم جهارا عن اعتماده على الله ويدعو باسم الرب.
0: I don't know what Abraham said when he called upon the name of the Lord.
1: أنا لا أعرف ماذا قال إبراهيم عندما دعا باسم الرب.
0: But perhaps he echoed Psalm 51.
1: لكن ربما ردد صدى المزمور الحادي والخمسين.
0: As Abraham repents, his heart becomes overwhelmed with the joy of the Lord and the joy of forgiveness.
1: وإذ يتوب إبراهيم يصبح قلبه مغمورا بفرح الرب وبفرح الغفران.
0: But something is about to happen to him that will break his heart.
1: ولكن شيئا ما على وشك أن يحدث له سيحزن قلبه.
0: The man whom he loved as a son and grew closer to him than a brother was about to be wrenched out of his life.
1: الرجل الذي أحبه كابن وكان أكثر التصاقا به من أخيه كان على وشك أن ينتزع منه.
0: While this was extremely painful, it was a necessary move.
1: ومع أن هذا كان مؤلما جدا إلا أنها كانت حركة ضرورية.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because Lot was a man whose priorities were radically different from his God-fearing uncle.
1: لأن لوط كان رجلا تختلف أولوياته اختلافا جذريا عن عمه الذي كان يخاف الله.
0: Money has now come between Lot and Abraham.
1: لقد توسط المال الآن بين لوط وإبراهيم.
0: We say blood is thicker than water.
1: ونحن نقول إن الدم أكثر كثافة من الماء.
0: But money proved to be the most effective blood thinning known to mankind.
1: ولكن المال هو أكبر مؤثر عرفه الإنسان ليجعل الدم رقيقا.
0: I have seen how money creates more conflict and more division and more quarrels and more tension and more heartache than anything else in the world.
1: ولقد رأيت كيف يخلق المال مزيدا من الصراع ومزيدا من الانقسام ومزيدا من المشاجرات ومزيدا من التوتر ومزيدا من الصداع أكثر من أي شيء آخر في العالم.
0: Had Abraham and Lot been struggling to make a living,
1: لو أن إبراهيم ولوط كانا يكافحان من أجل الرزق,
0: had they not become rich and prosperous,
1: ولو لم يكونا قد أصبحا غنيين ومتيسرين,
0: their focus would have been on surviving.
1: لكان اهتمامهما يتركز على مجرد البقاء على قيد الحياة.
0: Their priority would have been on cooperating together.
1: ولكانت أولويتهما هي التعاون معا.
0: Their eyes would have been on the Lord.
1: ولاتجهت أعينهما إلى الرب.
0: But now they had money.
1: ولكن الآن معهما المال.
0: My listening friends, let me tell you something about money and prosperity when it rules supreme.
1: أيها الأصدقاء, دعوني أقول لكم شيئاً ما عن المال والرخاء الاقتصادي عندما يتحكمان ويسودان.
0: Money and prosperity does not only create conflict in families, it also creates conflicts in Christian work.
1: المال والرخاء الاقتصادي لا يخلق الصراع في العائلات فحسب, بل إنه يخلق الصراع أيضاً في العمل المسيحي.
0: Money can divide families and tear them apart.
1: المال يستطيع أن يقسم العائلات وأن يمزقها.
0: Money can divide Christian brothers and sisters and break their bond of peace.
1: المال يمكن أن يقسم الإخوة والأخوات المسيحيين وأن يمزق رباط السلام بينهم.
0: Money can create enemies faster than any other element.
1: المال يمكن أن يخلق عداوات أسرع من أي عامل آخر.
0: Now remember that both Abraham and Lot became rich.
1: والآن تذكر أن كل من إبراهيم ولوط قد صار غنيا.
0: But there was a fundamental difference between the two.
1: ولكن كان هناك اختلاف أساسي بين الاثنين.
0: Abraham possessed the flock did not possess him.
1: كان إبراهيم يمتلك قطعان المواشي, ولكن قطعان المواشي لم تكن تمتلكه.
0: Lot on the other hand let the flock own him.
1: أما لوط من الناحية الأخرى فقد سمح لقطيع المواشي أن يمتلكه.
0: Lot was an example of a Christian believer who is possessed by his possession.
1: كان لوط مثالا للمسيحي المؤمن الذي تمتلكه ممتلكاته.
0: Lot was an example of a Christian believer who was more concerned about his financial prosperity than the prosperity of his spiritual life.
1: كان لوط مثالا للمسيحي المؤمن الذي كان يهتم بازدهاره المالي أكثر من ازدهار حياته الروحية.
0: Lot allowed his success in Egypt to turn his head from godly endeavors to worldly pleasures.
1: سمح لوط لنجاحه في مصر أن يحول رأسه من المساعي الإلهية إلى المسرات العالمية.
0: You never read that Lot ever built an altar for God.
1: فأنت لا تقرأ أبدا أن لوط بنى يوما ما مذبحا.
0: You never read that Lot ever came back to God.
1: ولا تقرأ أبدا أن لوط عاد يوما ما إلى الله.
0: You never read that Lot ever sought forgiveness from God.
1: ولم تقرأ أبدا أن لوط طلب مرة الغفران.
0: The tragedy is that Lot never followed the example of Abraham.
1: المأساة أن لوط لم يتبع أبدا مثال إبراهيم.
0: And as we shall see in the next message, that while Abraham gave 10% of all his possessions to Melchizedek, Lot did not give anything.
1: وكما سوف نقرأ في الرسالة القادمة أنه بينما قدم إبراهيم عشر كل ما كان يملكه لملك صادق, فإن لوط لم يعطي شيئا.
0: Lot was a mean-minded, close-fisted, money-loving believer.
1: كان لوط وضيع التفكير, ممسكا عن العطاء, مؤمنا محبا للمال.
0: You might ask, how do you know that he was a believer like his uncle?
1: وقد تسأل, وكيف عرفت أنه مؤمن مثل عمه؟
0: The Bible tells us that the only reason God saved him from the fire of Sodom was because he was a believer.
1: في الكتاب المقدس يخبرنا أن السبب الوحيد الذي لأجله أنقذه الرب من نار سادوم هو أنه كان مؤمنا.
0: In verse 7 of chapter 2 of 2 Peter.
1: في العدد السابع من الأصحاح الثاني من الرسالة الثانية التي كتبها بطرس.
0: Rescued Lot, a righteous man who was distressed by the filthy lives of lawless men.
1: نقرأ هذه العبارة. وأنقذ لوطا البار مغلوبا من ثيرة الأردياء في الدعارة.
0: A dear friend of mine told me many years ago.
1: قال لي صديق عزيز مرة منذ سنوات كثيرة.
0: That the world is made up of two kinds of people.
1: إن العالم يتكون من صنفين من الناس.
0: Givers and takers.
1: الذين يعطون والذين يأخذون.
0: I can find no better example in the scripture than the difference between Lot and his uncle Abraham.
1: ولا أستطيع أن أجد مثالا لذلك في الكتاب المقدس أفضل من الاختلافات بين لوط وعمه إبراهيم.
0: Lot was a taker, but Abraham was a giver.
1: كان لوط أخاذا وكان إبراهيم معطاء.
0: Lot never acknowledged God as the provider, but Abraham did.
1: لم يعترف لوط أبدا بأن الله هو المدبر ولكن إبراهيم فعل ذلك.
0: Lot's life was filled with heartache. Abraham blessed others with his blessings.
1: كانت حياة لوط مليئة بوجع القلب ولكن إبراهيم بارك الآخرين ببركاته.
0: And that is why eventually Lot lost everything including his wife and family while Abraham prospered in every way.
1: وهذا هو السبب الذي في الواقع جعل لوط يخسر كل شيء بما في ذلك زوجته وعائلته بينما ازدهر إبراهيم في كل طريق.
0: Don't ever forget that quarrels between people start in the heart.
1: لا تنسى أبدا أن المشاجرات والمشاحنات بين الناس تبدأ في القلب.
0: Major explosions often are the results of minor conflicts.
1: الانفجارات الكبرى تنتج غالبا عن الصراعات الصغرى.
0: They are like a slow gas leak that could be leaking for a long time.
1: ولكنها كالتسرب البطيء للغاز الذي قد يظل يتسرب وقتا طويلا.
0: All it needs is a spark and wow, a big explosion happens.
1: وكل ما يحتاج إليه هو مجرد شرارة ثم يحدث الدوي الانفجار الضخم.
0: Tune in next time when I will tell you what Jesus said about selfish ambitions.
1: عندما تنصت إلينا أيها المستمع العزيز في الحلقة القادمة سوف أخبرك ماذا قال يسوع عن المطامع الأنانية.
0: And until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: لما الدنيا بتمشي معانا بشكل كويس، ناس كتير مش بيحسوا بالاحتياج الحقيقي لله. لكن لما بتيجي مشاكل وبنحس ان صلواتنا بترجع لينا تاني من السقف، بنشوف الله وجها لوجه. اللي عايزنا نلاقي ملجأنا فيه هو، مش في الحاجات اللي حوالينا. خليكم معانا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في العظة بتاعتنا بنتكلم عن ازاي نعبد الله، والنهاردة بنطبق مع بعض بعض الدروس اللي يسوع علمها للمرأة عند البئر في إنجيل يوحنا إصحاح 4. ودلوقتي تعالوا نشوف الصلاة غير المستجابة.
3: وعشان كده الله عنده طرق مختلفة يجذبنا بيها. واحدة من طرق الله هي الصلوات الغير مستجابة، والسبب في أنه مش بيستجيب صلواتنا هو أنه عايزنا نرجع له على طول. عايزنا ندرك أننا محتاجين ليه أكتر من احتياجنا لاستجابة الصلاة. هو ده الموضوع كله. ممكن تكون الإحباطات في الحياة معناها أن الله بيدور علينا. الله بيقول أنا مش عايزك تكون معتمد تاني على الناس ولا على الأشياء. عشان كده بيفضل يقطع كل دعم إحنا مسنودين عليه، عشان في النهاية نكون لوحدنا معاه ونصرخ مع أساف ونقول من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. قد فني لحمي وقلبي، صخرت قلبي ونصيبي الله إلى الدهر. ما بقاش عندي غير الله. في تجارب الحياة الله بيدور على عابدين،